0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي مع معلومة تهمك. معلومة النهاردة عن نوم الطفل الرضيع اللي في الشهور الأولى. بنلاقيه بيقضي فترات طويلة قوي في النوم، بينام حوالي 16 ساعة ومش بيميز ما بين الليل ولا النهار، وممكن في وقت تاني يكون صاحي قاعد يعيط بشكل هستيري أو بشكل غريب لأنه مش مرتاح. ممكن يكون شاعر بالجوع أو بالألم أو بالمغص أو بعدم الارتياح للجو اللي حواليه، وممكن يكون في أوقات تاني هادي ومشرق كده في نظراته، يقظ ومنتبه. والطفل في الحالة دي بيكون متغير، علشان كده لازم ناخد بالنا منه. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: اسمي يكابد، يمكن هو اسم غريب شوية لكن معناه جميل، معناه أنت مجدي. أنا واحدة بسيطة كنت عايشة في مصر مع شعبي اللي كان مستعبد للمصريين. كانت ظروفي صعبة لأن فرعون أمر بقتل كل ولد يتولد لأي حد من شعبنا، وأنا ولدت ولد لكن كان عندي إيمان بالله وثقة فيه، عشان كده خبيت ابني 3 شهور من غير ما حد يحس، وبعدها فكرت أني أحطه في سلة وأسيبه في النهر. كان الأمر صعب عليا جدا لكن أعمل إيه؟ علشان كنت عايزة يعيش، ولما لقيته بنت الملك وأخدته بقيت أنا المرضعة لي، وربنا حقق المعجزة وابني عاش، ولما كبر بقى شخص عظيم. عارفين هو مين؟ هو موسى، يعني أنا أم موسى.

يوكابد مش كتير بنعرف اسمها، لكن نعرف إنها أم موسى. شفنا قد إيه إيمانها بربنا وثقتها فيه، وكان عندها حكمة في التصرف، وده طبعا لأنها إنسانة ليها علاقة حقيقية بالله، وبتظهر العلاقة دي في وسط ظروفها الصعبة، عشان كده كانت بتتكل على ربنا بكل قلبها. نخرج لفاصل، خليكم معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: أهلا بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. ينفع يكون عندي إيمان بالله زي يكابد، وينفع يظهر حتى في الظروف الصعبة اللي بمر بيها، لكن الموضوع يحتاج علاقة حقيقية بيني وبين الله، مش لما يجي وقت صعب وبس. فكري في وقت صعب مر عليكي، ويا ترى إيمانك بربنا كان شكله إيه؟ لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري، وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

عرفنا من الحلقة اللي فاتت إن يعقوب وعياله جو كلهم من مصر وسكنوا جنب يوسف لما فرعون عطاهم أرض جثان وملكها لهم باش يعيشوا فيها، وكان عددهم 11 ولد وعيالهم وصباياهم مع بعضهم كلهم، كان عددهم 70 روح. هذه لحظة خشوا مصر. وقتها كان يوسف هو حكم مصر، فعاشوا في بحبوحة وخير وتزوجوا وتوالدوا وكثروا واجد لين الأرض امتلأت منهم. وبعدها مات يوسف وخوته واستمروا بني إسرائيل يتكاثروا ويكثروا أكثر وأكثر. ومرت الأيام والسنين، وبعد أكثر من 300 سنة جاء حاكم جديد لمصر، يعني فرعون جديد، ما كانش يعرف يوسف وما كانش يعرف قصته واللي دار في مصر والعالم وقتها. واللي صار إن فرعون قال للمصريين اللي هم يمشوا في البلاد بأمره، قال لهم اليهود راهم كثروا واجد وصاروا خطر علينا، بلكش يخونونا، ولما تصير حرب بيننا وبين أعدائنا يخشوا في الحرب ويجوا ضدنا ويحاربونا حتى هم. فدار أمر ملكي من عنده إن يعاملوا اليهود بخشونة ويشغلوهم عندهم بالقوة. لكن اللي صار الله كان مع بني إسرائيل وقعد عددهم يزيد ويكثر كأنه ما فيش شي صار. وكان المصريين يشغلوا فيهم في كل الشغل المتعب والموسخ ويقهروا فيهم، وكانوا يديروا كيف ما قال فرعون إنه طلب من الولدات، لأنه وقتها كان في الولدات اللي جيب عيل ولا بنت تولدها وحدة متخصصة اللي هي مرأة كبيرة تدير في العمل هذا. فدار أمر إنه لما جين ولية يهودية ويولدوها العيل يقتلوه، أما البنت يأخذوها باش تكبر وتقعد خديمة عند المصريين. لكن اللي صار الولدات خافا من الله ما بنش ينفذن أمر فرعون واللي قال لهن. وقتها كان في راجل من بيت لاوي تزوج واحدة من بنات عمه وحملت وجابت لعيل، وكان شكل العيل حلو وجذاب، فدساته 3 شهور بالدرقة من غير ما حد يعرف. ولما ما عادش قدرت تدسة أكثر حطتها في سلة بعد ما زوجتها بالقطران باش ما تخشلاش المية، وحطت السلة في النهر وخلت أخت العيل تصبي غادي وتشوف شين يصير في أخوها.

وقتها كانت بنت فرعون طلعت من القصر ومشت للنهر باش تسبح، وكان معها الخدمات متاعتها. فلما خشت للنهر شافت السلة وقالت للخديمة امشي جيب السلة هذكي، فجبتها وفتحتها وحقت العيل فيها فعجبها، لأن شكل العيل كان حلو وصغير. طبعا بنت فرعون عرفت من شكل العيل ولونه ومواصفاته، عرفت أن العيل هذا يهودي، فقالت للخديمة هذا العيل يهودي، جيبولي وحدة يهودية رضاعة باش تراضعه وتكبره. وصار اللي قالت عليه بنت فرعون، وجابولها وحدة يهودية رضعتها. فطبعا بالصدفة، لكن هذا أمر الله، إن اللي رضعتها هي أمه. بعد هذا اللي صار إن العيل بعد ما كمل وقت الرضاعة أو شهور الرضاعة جابوه البنت فرعون مرة أخرى، وعاش في القصر متاعها وخلاتها ولد من عيالها. وكبر موسى وقعد عايش عند بنت فرعون في القصر تحت رعايتها. وطبعا هي اللي سماته موسى، لأنها قالت هذا العيل جيته في النهر فنسميه موسى. طبعا موسى لما كبر في العمر وقعد شاب، قال في روحه لازم أنا نمشي نشوف ضنا عمي ونتعرف عليهم ونزورهم ونشوف شن أحوالهم، لأن موسى طبعا عرف من عيشته في القصر أنه هو من أصل يهودي. فصار وطلع في يوم من الأيام ومشى شور ضنا عمه يشوف فيهم في أرض جسان، فحق واحد مصري يضرب في واحد يهودي ويبي يجبر أنه يدير شغل كان اليهودي رافضة، لكن كان هذا اللي صاير أن اليهودي غصبا عنه لازم يدير الشغل ولو بالضرب. فموسى وجع حالة اليهودي اللي يضرب فيه المصري، فبحث يمينه شماله، ولما تأكد أنه ما فيش أي واحد يشوف فيه واتطمن أنه في المكان ما فيش أي حد ممكن يجيب خبر اللي حيصير، مشى عن مصري ضربه قتله وحفر له حفرة وردمه فيها وروح القصر فرعون. وثاني يوم طلع مرة ثانية من القصر ومشى شور ضنا عمه، وفي الطريق لقى اثنين يهودي ضاربوا لأنهم داري عركة عليه حاجة خاصة بالشغل، فتدخل بينهم وقال لهم أسمع ليش تضرب في ولد عمك؟ فرد عليه قال له أنت من حطك رئيس ولا قاضي علينا؟ ولا تفكر تقتلني حتى أنا كيف ما درت في المصري أمس؟ فخاف موسى وقال

البين الموضوع انكشف ونعرف، وفعلا الموضوع هذا اللي إن موسى قتل واحد مصري بسبب يهودي انتشر لين وصل الفرعون، ففرعون تعقد ودار أمر ملكي لجماعته إن يقتلوا موسى لما يمسكوه. فموسى هرب وقعد يمشي وذايح لعند ما وصل الأرض اسمها أرض مديان، وقام عزغادي جنب البير اللي في الأرض هذه. ووقتها كان في واحد كاهن اللي هو كاهن تاع مديان، راجل كبير كان عنده 7 بنات. ال7 بنات هذين كانت جايبات الغنم متاعهن وجايات شور البير باش يعبن المية، لكن صار كيف ما يصير كل يوم وكل مرة يجن للبير الرعوية اللي كانوا غادي في وقتها لزوهن ما خلهنش يعبن المية لأنهن بنات وما عندنش فزاعة. فشاف موسى اللي صار مع البنات، فطبعا دم حمي ورجليته وغيرته كراجل خلاته يمشي شور الرعوية وتعارك معهم وضربهم ولزهم وسقى البنات وسقى غنمهن وروحن البنات للحوش. فاستغرب بوهن مروحتهم بدري لأنهن كل مرة بسبب الرعوية روحهم متأخر، فسألهن فقالت وحدة منهن راهو في واحد مصري يبونا هو اللي فزع لنا وضرب الرعوية وعبنا مية وسقنا الغنم كله. فقال لهم وينه؟ ليش ما عزمتوا عليه؟ مش عيب عليكم، لازم تمشوا تجيبوه باش يتغدى عندنا ونشوفوا شنو قصته. وفعلا مشان شور موسى وعزمنا عليه حوش بوهن، وجاء موسى معاهن وتقابل مع الكاهن انتاع مديان وحكم معاه. وبعدها بعد ايام اللي صار ان الكاهن لما شاف راجل مستقيم وراجل يعني كما يقولوا اخلاقه كويسه وراجل فزاع طبعا عجبه، فعرض عليه بنت صفوره وزوجها له، وبعد فتره حملت صفوره وجابت عيل فسماه موسى جرشوم.

وقتها مات فرعون اللي كان حاكم مصر، وكثر عياط اليهود وبكاهم وشكوتهم من العبودية، حتى إن الله سمع نوحهم وبكاهم وتذكر العهد والوعد اللي دار مع أبوهم وجدهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وشاف الله حالة اليهود وقتها ومعاناتهم اللي كانت يعني حالة مش كويسة. ومرة كان موسى يرعى في الغنم متاع نسيبة في البر، وقرب عليه جبل اسمه جبل حوريب اللي هو يسمو فيه جبل الله، وطلع على في الجبل ملاك الله في جرة العليق على شكل لهلوبة نار، فبحت وشاف العليقة والعة بالنار لكن ما تنحرقش، فقال الروحة وهو متعجب لازم نمشي نبحت ونشوف المنظر العظيم ونعرف شن السبب ليش العليقة ما تنحرقش بالنار. وفعلا مشى شور للجرة وقرب عليها وطبص بشي بحت، فكلم الله من نص العليقة وقال له يا موسى يا موسى، فرد موسى وقال نعم، فقال الله ما تقربش لهنا، أسلح صباطك من كرعيك لأن المكان اللي انت صبي فيه راهو مكان مقدس. وبعدها الله قال لموسى أنا هو إله بوك وإله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فخاف موسى وغطى وجهه وقال الله أنا راني سمعت بك شعبي وصلتني شكوتهم، فجيت بيش ننقذهم من المصريين وناخذهم ونطلعهم من مصر ونشيلهم الأرض صابة وخيرها واجد، المكان اللي ساكنين فيه الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفريزيين والحويين واليبوسيين لما سموا فيهم فلسطينيين توا. خوت المستمعين إن شاء الله الحلقة الجاية نشوفوا شن صار ما بين الله وموسى لما كلمه وشن الله حيقول الموسى. إذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في آخر الحلقة، ونوعدوكم أن حنردوكم إجابات وتفسيرات للحاجات اللي مش فاهمينها، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل التزام. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان: هل أنت متأكد من خلاصك؟ يحكي الكاتب الإنجليزي جورج كاتيانج في كتابه نور لنفسه مضطربة عن فلاح بسيط كان بيدور على السلام واليقين في حياته، أنه قبل ربنا وأن ربنا دخل حياته. فصلى في يوم وطلب من ربنا أنه يشوف في طريقه 10 خراف متجمعة تحت الشجرة اللي قدام غيطه، كأنها علامة يعني، والعلامة دي بتأكد له أنه حصل على الخلاص من العذاب الأبدي والجحيم وأنه هيكون في السماء. وبالفعل في اليوم الثاني وهو رايح الغيط لقى فعلا 10 خراف واقفين في نفس المكان اللي طلبه من ربنا. لكن للأسف مع أول خطية ومعصية عملها رجع ليه نفس الشعور من تاني، إنه بعيد عن ربنا وإنه ملوش أمان وإنه ملوش الأبدية وإن ربنا هيوديه الجحيم. وكان في صوت جوه ودنه بيقول له: على فكرة الخراف دي كانت واقفة صدفة. الغريب إنه بعد فترة طلب نفس الطلب مرة تاني، قال له: يا رب أنا مش قادر أشعر بسلام، عشان خاطر لو أنت فعلا قبلتني وأنا بقيت ابني ليك وعايز تأكد لي أني حصلت على الخلاص والحياة الأبدية، ابعت لي برضو 10 خرفان موجودة في نفس المكان قدام غيطي. في اليوم التاني وهو رايح الغيط برضو لقى 10 خرفان واقفة قدام الغيط في نفس المكان اللي طلبه. لكن برضو تاني مع أول معصية عملها وأول خطايا ابتدى يرجع لها تاني، رجع له برضو نفس الشعور من جديد، إن ربنا مش معاه، إنه ما عندوش سلام، إن ربنا هيمسح اسمه من سفر الحياة، إنه ملوش مكان في الآخرة علشان الخطايا اللي بيعملها. ومرت الأيام وفي مرة قابل صديق ليه ما شافوش أديله سنين، ولقى في نبرة صديقه كلام مؤكد عن حياته الآخرة، وشاف عينيه سلام من ناحية المستقبل وما عندوش شكوك من جهة بكرة. فبدون تردد سأل صاحبه وقال له: إزاي أنت كده؟ جبت منين السلام ده؟ إزاي متطمن على الآخرة وعلى بكرة؟ أنا مش شايف عينيك خوف وسلام زي اللي عندي، يا ترى أنت جبت السلام ده منين والأمان ده منين؟ رد صاحبه وقال إن السيد المسيح قال: من يقبل إلي لا أخرجه خارجه. وعندنا في بلادنا بنقول إن الراجل بيتمسك من لسان. إيه رأيك بقى؟ الرب يسوع المسيح مش راجل زي وزيك، لكن ده رب الأرباب، هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، هو اللي يقول وما يرجعش في كلامه زي وزيك، هو الله شخصيا، هو اللي مات عشاني على عود الصليب. وإزاي بعد ما قال لي كلام أشك فيه وأشكك في كلامه وهو أمين في المواعيد؟ عزيزي المستمع، عايز أقولك إن حلقتنا النهاردة هو إنك ما تبنيش حقيقة السلام من جهة أخرتك على الشعور، لكن ابني إيمانك ببساطة على عمل الرب يسوع المسيح كمخلص لحياتك، يقدر يخلصك من ذنوبك ومعاصيك ومن كل شعور من خلال الإيمان بصليبه على الصليب وكلامه الصادق ليه. علشان كده في حلقتنا النهاردة مش هقرأ لك أقوال مقصورة زي كل حلقة، لكن هقرأ ليك أحلى وأجمل كلام يشجعك ويطمنك من خلال الكتاب المقدس العظيم. الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له الابن فليست له الحياة. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معصية.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين: الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجاً قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جداً، أو تعرض منتجاً قديماً أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: اعرف كده عن احتياجك قصاد الرب. قول له انا عايز ادخل بيت خمرة. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيت خمرة. عايز ادخل بيت خمرة. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك، بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخمر في دوبان، جوه بيت الخمر ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب علمني السكه دي.
1: تعالى نطلبها منه.

0: ده انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخام. احنا بنقع فيك يا رب، مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاجين لك. تعالى كنيسة كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتوجه. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلالك
1: دلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
3: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: غريب فعلا أن يظهر المسيح لتلاميذه فقط.
8: لا أرى ذلك غريبا.
7: كيف يا عم قاسم؟
9: ظهور المسيح لتلاميذه فقط يبعث الشك في قيامته.
10: كان يجب أن يظهر نفسه لكل اليهود حتى يؤمنوا أنه قام.
11: لو كان المسيح يريد أن يظهر لهم جميعا لظهر.
10: فلماذا لم يظهر لليهود؟
8: اليهود رفضوا المسيح، إلى خصته جاء وخصته لم تقبله.
9: كان يفحمهم، يصدمهم، يفاجئهم بقيامته ونصرته. لو كنت مكانه لفعلت ذلك.
11: هذا لو كنت مكانه.
8: لا يستحقون.
7: لا يستحقون ماذا؟
10: لا يستحقون أن يظهر لهم.
11: كما رفضوه رفضهم، كما أنكروه أنكرهم.
8: حكموا على أنفسهم إنهم لا يستحقون أن يروا المسيح بعد.
9: بعد؟ لا يروه بعد؟ وهل رأوه بعد ذلك؟
8: سيرونه قطعا.
9: متى؟
8: يوم الحساب، يوم الدينونة، يوم أن يأتي إليهم ملكا يحاكمهم ويحكم عليهم.
11: انتظروه ملكا يخلصهم من أعدائهم، فلما جاء ملكا سماويا عادوه وهاجموه وصلبوه ورفضوه.
7: سيكون لقاء فظيعا، مخيفا، مرعبا بلا شك.
10: الله سبحانه رحمن رحيم، صبور ورحيم،
11: لمن يسمع ويصدق ويؤمن.
9: معذورون، لم يتصوروا أنه سيجيء بشكل آخر.
8: قال لهم ذلك عدة مرات وأنذرهم. قال لهم في آخر حياته على الأرض: لأني أقول لكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب.
7: هذا إنذار بعودته ملكا يحاسب ويعاقب.
10: ظهوره بعد قيامته كان يجعلهم يؤمنون.
11: الله لا يفرض الإيمان على الناس بالقوة.
8: لم يشأ المسيح أن يؤمنوا به قسرا أو بواسطة معجزة تبهر عقولهم.
7: نعم، الإنسان يؤمن بإرادته الحرة.
11: اليهود شعب معاند صلب الرقبة منذ البداية حتى لو ظهر لهم. كانوا أصروا على رفضه.
10: صحيح، هم كرهوه من كل قلوبهم، لكنه لم يكرههم.
9: ولو كان الأفضل أن يظهر لهم.
7: لو ظهر حيا أمامهم كانوا وجدوا لأنفسهم عذرا لعدم تصديقه.
9: أي عذر؟
7: لا أعرف.
10: ربما قالوا إنه جن وشيطان رجيم.
8: قالوا ذلك من قبل حين صنع أمامهم المعجزات.
11: قالوا عنه عندما شفى المجنون الأعمى والأخرس أنه لا يخرج الشياطين إلا رئيس الشياطين.
8: فكانوا يستقبلون ظهوره بعد القيامة بالغيظ والكراهية والرفض.
9: هم طلبوا آية منه ليؤمنوا به من قبل.
7: وهل كانوا صادقين مخلصين في ذلك؟
10: لا أحد يعرف.
11: هو نفسه عرف وقال عنهم: النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة.
8: وقال عنهم: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون.
9: لو رأوه لآمنوا.
7: أما زلت مصرا على ذلك؟
9: نعم ما زلت مصرا.
8: العامل الأساسي في الإيمان ليس رؤية المسيح قائما من الأموات.
10: ليس رؤيته مقاما، فما هو أساس الإيمان إذن؟
11: الإخلاص، البساطة، البعد عن الانحياز والتعصب،
8: الصدق في البحث عن الحق. هذا لم يكن في اليهود فلم يظهر لهم.

0: فاكتفى بالظهور لتلاميذه
1: وأتباعه الذين عرفوا
2: المؤمنون به. وهل هؤلاء كانوا يحتاجون لظهوره؟
3: طبعا كانوا محتاجين، لذلك ظهر لهم عدة مرات.
1: كم مرة؟
0: مرات كثيرة.
4: ظهر أولا لمريم المجدلية ومريم الأخرى وهما راجعتين بعد أن رأت الملاك الذي قال لهما إنه ليس هنا بل قام.
3: لاقاهما المسيح وقال لهما سلام لكما.
0: يا خبر، لو كنت واحدة منهما لتوقف قلبي ومت.
2: خوفا؟
0: خوفا وفرحا.
4: هما أيضا خافتا جدا وارتمياتا على قدمي وسجدتا له.
3: وقال لهما يسوع لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني.
1: رد لهما روحهما بحديثه، لذا انطلقتا فرحتين.
4: ويصور يوحنا البشير ظهوره لمريم المجدلية بشكل تفصيلي، بعد أن جاءت إلى القبر في الصباح الباكر ووجدت الحجر مدحرجا، عادت جريا إلى التلاميذ وأخبرت بطرس ويوحنا
3: اللذين جاءا بسرعة إلى القبر ورأياه فارغا والأكفان موضوعة وحدها. بعد أن رجع إلى بقية التلاميذ، بقيت مريم في البستان تبكي
2: وحدها في الظلام. ألم تخف؟
0: في هذه المواقف الحزن يتغلب على الخوف.
1: وماذا حدث بعد ذلك؟
4: بينما هي تبكي انحنت إلى القبر ونظرت ملكين بثياب بيض، واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين.
2: أي رأس وأي رجلين؟ ما هذا؟
3: مكان الرأس ومكان الرجلين يا حسام، مالك؟
2: أستفسر، ألا أستفسر؟
1: أنت تستنكر ولا تستفسر.
0: المهم وبعد ذلك
4: سألاها لماذا تبكين؟ قالت أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه.
2: أخذوا سيدها؟ ألم تكن تعرف أنه قام؟
3: حتى ذلك الوقت لم تكن قد استوعبت الحدث.
1: أكبر من أن يصدق، خصوصا من امرأة.
0: ما لها الامرأة؟
1: مشاعرها حساسة جياشة عاطفية.
4: وقبل أن يجيباها التفتت إلى الوراء.
2: وما الذي يجعلها تلتفت قبل أن تتلقى الرد؟
0: يا أخي انتظر.
2: أستفسر، أستوضح.
3: لعلها سمعت حركة مثلا.
4: رأت شخصا واقفا حسبته البستاني.
2: هل كان يلبس ملابس البستاني؟
1: يا حسام، الدنيا ظلام وهي تبكي وعواطفها مشدودة. نعم، ماذا حدث بعد ذلك يا عم قاسم؟
3: سألته أين وضع المسيح؟
4: لتذهب وتأخذه.
0: مسكينة، كانت تبحث عنه.
2: وكيف كانت تأخذه؟ هي وحدها تأخذه، تحمل وحدها جثة رجل.
3: حسام يا رجل كن موضوعيا.
2: حاضر، سأكون موضوعيا.
3: قال لها يسوع يا مريم، عرفته من صوته ومن مظهره.
4: انفتحت عيناها ورأته.
3: قالت له ربوني، أي يا معلم.
4: وكلفها أن تذهب إلى التلاميذ وتخبرهم.

0: وظهر لبطرس وحده، ثم ليعقوب أيضا، ثم لتلميذي عمواس وهما ذاهبان إلى قريتهما.
1: ويتحدث لوقا عن هذا بتفصيل أيضا. كانا يسترجعان أحداث الصلب بحزن، فاقترب منهما المسيح ومشى معهما.
2: ولم يعرفاه،
3: لم يكن من التلاميذ المقربين.
4: ولو، هل يخطئ أحد في معرفة المسيح؟
0: يقول الكتاب إن أعينهما أمسكت عن معرفته.
1: تحدثوا معه وشرح لهم الكتب والنبوات المختصة بموت المسيح وقيامته، ودخل معهما البيت. وعلى العشاء وهو يكسر الخبز عرفاه واختفى عنهما.
2: يا لها من مفاجأة مخيفة.
0: رجعا إلى أورشليم وأخبر التلاميذ.
3: بدأت الأحداث تتراكم وتتكاثر.
4: لابد أنهم فرحوا بذلك.
2: من؟ التلاميذ؟
4: طبعا، من غيرهم يفرح؟
1: خافوا جدا. وبينما هم مجتمعين معا وقف المسيح بينهم.
3: لم يطرق الباب، دخل هكذا.
2: كان يستطيع أن يدخل بدون طرق أبواب.
4: خافوا جدا وظنوه روحا أو شبحا.
5: طبعا، وجهه شاحب بعد تعذيب ودفن وحنوط
3: ونزيف دم وماء. إنسان ميت.
1: كان ميتا. قال لهم: ما لكم مضطربين؟ فيما تفكرون؟
4: انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو.
5: وهل كان فيهم عقل أو قلب أو عيون لينظروا؟
2: لابد أنهم ارتعبوا أكثر وابتعدوا عنه أكثر.
0: قال لهم: جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي.
3: ولابد أنهم لمسوه وجسوه.
1: نعم، فلوقا يقول إنه أراهم يديه ورجليه.
4: وكل ذلك حدث في يوم واحد؟
1: نعم، في أحد القيامة ذاته، في ظهوره لتلاميذه لم يكن توما معهم، ولما أخبروه بذلك لم يصدق.
0: قال: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير، وأضع إصبعي في أثر المسامير، وأضع يدي في جنبه، لا أؤمن.
3: توما هذا مثل حسام.
2: وماذا في ذلك؟ من يعمل في القضاء يبحث عن الأدلة المقنعة.
1: بعد أسبوع، الأحد التالي،
4: وأين كان طوال الأسبوع؟
1: لم يذكر الكتاب شيئا عن ذلك. بينما هم مجتمعون وتوما معهم،
0: جاء المسيح مرة أخرى والأبواب مغلقة أيضا، ووقف في الوسط وقال: سلام لكم.
3: لابد أن توما مات خوفا.
4: اختفى طبعا خلف أقرانه.
2: موقف محرج طبعا.
1: قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي.
0: وأنبه قائلا: لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
3: وماذا قال توما؟
4: ماذا يقول؟ ذاب خجلا طبعا.
1: قال: ربي وإلهي.
2: هذا اعتراف مباشر.
0: قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا.
1: فعلا، طوبى. يا لسعد، يا لهناء، يا لبهجة الذين آمنوا ولم يروا.

نرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: لماذا لم يظهر المسيح لليهود بعد قيامته؟ لماذا لم يظهر المسيح لليهود بعد قيامته؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود

0: الفكرية واللغوية في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طلبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في برنامج حدوتة ولحن. أهلا بك يا بهجة عدلي معنا لمرة جديدة.
1: أهلا بك،
0: وسعداء جدا أن احنا نكون مع بعض النهاردة في برنامج حدوتة ولحن. احنا متعودين أن احنا نسمع منك بصراحة حاجات جديدة ودرر وحاجات عظيمة يعني.
1: ربنا يستر.
0: ترنيمة النهاردة ترنيمة برضو باللغة العربية الفصحى، حاجة ماشية مع المود بتاع حضرتك، لأن أنا عارف أنك أنت تحب العربي
1: شوية.
0: يعني هناخد مع بعض كلمات الترنيمة للشاعر الكبير زكريا عوض الله والألحان الموسيقار العظيم اللي احنا بنحبه كلنا نصف صبح. أشكرك. الترنيمة متاخدة من قصة من إنجيل لوقا صح 10 بتاع واحد سامري اسمه سامري الصالح. إيه قصة السامري؟ هنعرفها بعد ما نسمع العدد الأولاني من ترنيمة أنت ربي السامري ذو الصلاة.
1: يلا بينا.

0: ماجد عدلي، الكلام الحلو ده ليه قصة في الكتاب المقدس. أنا نفسي بس ندي نبذة بسيطة جدا عن القصة زي ما جت في إنجيل أصحاح 10. نفسي تحكي لنا كده إيه الموضوع، إيه القصة كانت شكلها.
1: راجل ناموسي بتاع الناموس بيكتب الشريعة ومتخصص فيها، راح يقول له يا معلم عايز يجربه وعايز يحرجه يعني.
0: يقول مين؟
1: ماذا أعمل أرث الحياة الأبدية؟
0: يقول مين؟
1: للرب يسوع. ماذا أعمل أرث الحياة الأبدية؟ فقال له إيه اللي مكتوب في الناموس؟ تقرأ يعني إزاي بتقرأ الناموس؟ أنت بتاع ناموس. فقال له أحب الرب إلهي من قلبي وكل نفسي وقدرتي وفكر وقريبي زي نفسي. قال له طب خلاص ده هو ده اللي تعمله عشان تورث الحياة الأبدية.
0: تمام.
1: بعدين قال له طيب حاس ان هو احرج، كان رايح يحرج المسيح هو احرج. فقال له طب يعني مين هو قريبي طيب عشان احب قريبي. فقال له كان ان في انسان نازل من اورشليم لأريحة وقع بين لصوص. اورشليم على تبة عالية وأريحة تحت. في الوادي الجاف كانت زمان في مصادر مياه معدية في المجرى ده ونشف مع الوقت وبقى طريق الناس بتعدي فيه. فطلعوا عليه الحراميه لان ده طريق بره البلد يعني، فكان طبعا الاماكن دي كانت مليانه حراميه ولصوص وكده. وقع بين ايديهم عوروه وخدوا منه حاجته، وكان معدي كاهن وبعدين معدي لاوي، خافوا يقربوا منه لا يكون في حاجه كمين معمول لهم.
0: ده واحد اسمه كده،
1: هو اسم لاوي ده اسم لانه اصبت من الاصباط، لكن ده كان تخصص ديني.
0: يعني زي واحد بتاعك مجمع يهودي يعني، حد شغال في المجمع.
1: والكاهن
0: واحد شغال في المجمع
1: برضو دينيه.
0: تمام.
1: والاثنين شافوه عدوا، بس عدى واحد راجل غريب قوي من السامره، بلد اعداء للناس دول. بس لما شافه كده راح قرب منه وخد بايده لقيه بين الحياه والموت، راح ساعده وعالجه، حط له زيت وخمر وكده في عالجه يعني، وركبه على الحماره وحطه في فندق على الطريق وقال لهم اهتموا بيه وانا هدفع، ولغايه ما الراجل تعافى.
0: ده الراجل الغريب هو اللي عمل الحركه دي.
1: سمير.
0: الكاهن اللي من بلده وبتاع ربنا ما عملش الكلام ده خالص. الترنيمه بتبدا من الاخر للاول، الترنيمه بتبدا بكلام غريب بتقول له انت ربي السامري وذو الصلاح. طبعا اعتقد ان هو الكاتب زكريا عبد الله ما كانش يقصد انه ربنا السامري يعني من بلد اسمها السامري.
1: لا هو شبه السامري يعني، بيفكر السامري بيفكرني
0: إيه؟
1: بربنا
0: في ايه؟
1: انه راجل غريب الجنس لكن بيعمل حاجات ما بيعملهاش القريب اللي المفروض يعمله القريب، اللي هو اكتر ناس محبوبين في القريب، لان اللي بتوع ربنا دايما في كل دين وفي كل شعب وفي كل جنس هم الناس الاتقى والاكثر ورعا وتدينا وحبا للاخرين. وطلع هو ربنا حط اللي هو الراجل القوي قوي قوي ده مع الراجل الغريب خالص خالص خالص ده. القوي ما عملش حاجه والغريب عمل كل حاجه حلو.
0: ده كان يعني سامحني تحامل من المسيح هو بيحكي القصة على الكاهن واللاوي، ولا كان مدح في السامري، ولا هو
1: ربما إيه؟ تكون دي قصة حقيقية
0: كمان،
1: ما حدش يعرف، بس أنا شخصيا أتوقع أن تكون قصة حقيقية شافها المسيح، لأنه كل أحداثها حقيقية بتحصل فعلا. نازل من أورشليم لأريحة، فاللي بيمشي في السكة دي فعلا بينزل منحدر، وقع بين لصوص فعلا. المنطقه دي معروفه
0: يعني
1: ان مليانه لصوص.
0: يعني كانت مثل ولا انا اسف قطعت
1: الكتاب المقدس،
0: مثل ولا قصه مش مهم، انا مش دي القضيه. بس انت يعني انا بقول بسال سؤال تاني، هو ليه السيد المسيح كان دايما تحس انه متحامل شويه على بتوع الشريعه وبتوع الهيكل واليهود؟ يعني ايه المشكله مع دول، ولا هو كان عاوز يوصل ايه من ورا الكلام؟ يعني
1: هو ربنا
0: ما
1: دايما
0: ما تتوقعش حاجه من الناس القريبه منك مثلا، توقع الكلام ده من الاغرب.
1: لا ربنا بيرمي حاجه ابعد. الناس المكلبشه في الدين وهي مش حقيقيه مرفوضه عند ربنا. ربنا ما قالش ويل لك ايتها الزانيه، ويل لك ايها العشار، عمر ما ربنا قال ويل لحد من الناس دي.
0: يا سلام.
1: طبعا انت قريت في الانجيل ربنا قال ويل لك ايتها السامريه، ويل لك ايها الزاني، ويل لك ايها العشار، عمره ما عمل ويلات للناس الحلوه دي. دي ناس حلوه في نظره،
0: حلوه وهي زانيه،
1: مش حلوه وهي وحشه، حلوه لانها مكشوفه فحقيقيه. الزانيه اللي ماشي يعني واقفه كده في وسط الناس مش عارفه تودي وشها فين، عندها فرصه انها تتغير الافضل لانها معترفه مكشوفه عيوبها. الزاني مكشوف عيوبه، والعشار معروف انه مكروه من المجتمع وشخص محتقر
0: يعني
1: من الناس مكشوف
0: يعني
1: عيوبه. ايه عشار؟ اللي كان بيلم الضرايب بتاعه الاعداء اللي محتلين البلد يعني. عميل جاسوس وعميل للاخرين. لكن بتوع الدين مفروض يبقوا بتوع الدين بجد، بتوع ربنا بجد. لما ربنا ما لهمش بتوع ربنا بجد كشفهم وقال لهم ويل لكم يا نصابين يا كذابين يا مرائين يا بتاع. طبعا
0: يعني يعني يعني عايز اقول ان المسيح كان مش ضد الخطاة المعروفين خطاياهم مكشوفه، لكن كان ضد الناس اللي بتتمسح في الدين واللي عايزه تلبس توب الدين باي شكل عشان تهرب من الفساد اللي جواه.
1: الخط المكشوف ناقصه حته ربنا بيكملها له. آه. مليان بشعور بالذنب والضياع مش عارف اودي وشه فين ربنا بينصفه بي بي بي بي لكن الشخص بتاع الدين ما عنده حته زياده ربنا لازم يقطعها له.
0: يقطعها له.
1: طب حته التدين المزيف دي حته زياده ده رياء وكبرياء.
0: يعني انت كده بتقول المشكله مش في الدين كدين.
1: طبعا
0: المشكله في ان انا استغل الدين
1: بالظبط
0: مش اعيش
1: لخدمه اغراضي الشخصيه.
0: لكن هل معنى كده ان كل المتدينين عندهم مشكله في نظرك؟
1: في هم في تحدي مستمر يومي انهم يتحطوا في المشكله.
0: يتحطوا في مشكله ايه؟
1: طبعا انهم بيرموا على الدين بيجري على الدين ما بيغيرش نفسه لكن بيستخدم الدين لاجل نفسه. غير الشخص التقي بتاع ربنا بجد مش بيستخدم الدين لنفسه هو بيغير نفسه على الدين. يعني هو الدين هو الستاندرد وانا اللي ناقص. لكن بتوع الدين انت شفتهم الفرسين القصه دي ناموسي ايه جه يجربه لما تتقلب اللغه الحرفيه جه يحرجه. يعني ده واحد عنده زياده وبيتفلسف بقى فتعالى بقى اوريك انت اللي محتاج تهرج.
0: اعزائي المستمعين انيس منصور قال زمان الدين اللي ما غيركش غيره. خلونا نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع مع باجة عدلي وقصه السامري.

0: ورجعنا أعزائي المستمعين مرة تاني مع قصة السامري الصالح، القصة المعروفة تقليديا باسم السامري الصالح، وهي قصة ذكرها السيد المسيح ردا على واحد كان رايح يحرجه من رجال الدين اليهودي اللي ما كانوش مقتنعين بيه وكانوا عاوزين يحرجوه أو يجربوه، كما سمعنا من قبل الفاصل مع بهجة عدلي. بهجت رجعنا مرة تاني علشان نسمع فكرك في المجتمع وماذا ينظر أو كيف ينظر للإنسان. احنا عندنا دلوقتي أربع نوعيات، احنا عندنا لصوص وعندنا كاهن وعندنا لاوي وعندنا سامري، يعني دول أربع نوعيات تعرض ليهم الراجل ده في اليوم بتاعه ده. القصة اللي ممكن تكون بتشرح المجتمع بطريقة بانورامية كبيرة جدا جدا. لو هنتكلم عن اللصوص، مين اللصوص في المجتمع في نظرك؟
1: في القصة معروفين الحرامية اللي قطاع الطرق اللي عايزين ياخدوا أي حاجة مش من حقهم.
0: لكن لو هناخد الكاميرا ونعمل زوم شوية على المجتمع اللي احنا فيه، هل بس هما دول البلطجية اللي في الشارع؟ لانه انا النهارده لما اقرا القصه دي بترجمه النهارده بطريقه ان افهمها ازاي، مين اللصوص اللي ممكن يسرقوا الانسان؟ يعني
1: حاسك عاوز ترمي على ناحيه انه في وسط المجتمعات الدينيه في ناس
0: انا مش برمي من... انا بسال حضرتك
1: يعني. طب انت جاوبني.
0: يعني مش عارف، انا بقى يعني انا دايما بحب اقرا الكتاب بزوم عصري شويه، بس انا حابب اشوف ايه وجهه نظرك. هل في لصوص لابسين كويس؟ هل في لصوص بيتعاملوا معانا بطريقه لا تنم عن انهم لصوص؟
1: مع تطور المجتمع طبعا اللصوص بيخدوا شكل جميل، مش لابسين يعني فانيلات ابيض في اسود. بس طبعا انا مش عارف، انا حاسس بوجودهم في القصه قوي، ان هم كانوا فرصه لكشف اللاوي والكاهن والسامري، فانا اعتقد ان هم عناصر جانبيه
0: هامشيه.
1: اعتقد دورهم هامش انهم ما اضافوش للقصه شيء ولا حذفوا منها شيء الا انهم يكشفوا الشخوص الثلاثه الاساسيه اللي هي الكاهن واللاوي والسامري.
0: بس انا يعني بعتقد ان هم الاساس في القصه ككل، زي ما انت بتقول ان هم مش بس
1: هم اللي عملوا الدراما.
0: هم صناع الدراما صحيح. يعني انت باصص على النص معايا وبتقرا نص غريب شويه، بيقول انهم ما بيقولش انهم سرقوه، خدت بالك من الحته دي؟ لا. بيقول فوقع بين اللصوص،
1: بس اللصوص دول فعروه، اللصوص مش معناها حراميه اللي جوه البلد.
0: ايه ده، انت عندك تصنيف الحراميه؟
1: لا يعني التعبيرات اللغويه فيها فروق.
0: عروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. انا مستغرب انه المفروض اقل كلمه يقول سرقوه، لكن هو ما قالش سرقوه. عندك يعني احتماليه تفسير الفكره دي؟
1: يعني هم مش هدفهم اللي معاه، هدفهم يأذوه هو مثلا.
0: ده لو هنعمله بترجمة عصرية برضو، أنا مصر يعني أنا بزن عليك في الحتة دي.
1: صدقني مش عارف.
0: هل في ممكن يكون لص عاطفي؟ ممكن يكون في لص
1: همجي. قطاع الطرق كانوا غير اللي بيسرقوا في البلد، اللي جوه البلد، اللي بيسرقوا جوه البلد حنينين، فممكن يسرقك ويسيب لك حاجة. يسرقك يتسحب، لكن دول مش بتاع يتسحب، دول يقولك في واضح النهار يعني
0: بلتجي.
1: واحنا جربنا الحاجات دي. لما البلد تخرب والقانون يغيب مش هيكسف منك، يعني لما مؤاخذه ولا يخاف منك ده هيجيلك وتقدر تقول له لا، تقدر تقول له هديك العربيه بس مش هديك الشنطه. هتسيب العربيه والشنطه والهدوم اللي لابسها. ما عندهمش بقى نوع من البلطجه الفظيع. وقع بين اللصوص، يعني عارف، غدر وإهانة وبلطجة، مشهد مرعب.
0: ممكن ما يكونش حد تعرض للصوص بلطجية بتاع الطرق، خدوا منه العربية، خدوا هدوم، بس ممكن يكون اتسرق من حتة تانية.
1: طبعا السرقة في منها الظاهر ومنها الخفي، منها الأرضي ومنها الديني، منها الروحي ومنها الجسدي. طبعا العنصر اللي احنا نحب نتكلم فيه العنصر الداخلي. طبعا اتسرقت مشاعري، اتسرقت ثقتي في الآخرين. في ناس تقدر تعلمك ازاي تبقى تشعر بانك بتتخان كل الوقت، مش واثق في حد. هو الإنسان كده صعب يعني.
0: الكاهن بس بيقول الدين ولا الكاهن بيتكلم عن ايه الشخصية في القصة دي؟
1: انا شخصيا حاسس انه الكاهن هو ربنا اختار اكتر شخصية وارعة، دايما كبير في السن، دايما مهوب في عينين الناس، دايما الناس تحب تديله وتباركه وتكرمه كده وتوقره وتنحني قدامه. والشخص دايما اللي هو اللي صوته واطي ودايما خاشع ودايما في الهيكل بتاع ربنا، وربنا حب يوصل ان احلى الناس اللي حواليك واتقاهم واكثرهم قربا من ربنا. بس يا خساره.
0: بس انا مش عايز يعني مش عايز اظلم الكاهن. هقول لك الفكره اللي في ذهني وبعدين نسمع العدد الجاي نرجع نحكي فيها. انا بتخيل حاجه، انت النهارده ماشي في الشارع لابس لبس كهنوت، لبس الكهنوت ده لبس مقدس، وانت على غفله لقيت واحد مرمي على الارض
1: طبعا
0: بينزف عريان ايه اول تفسير هيجي في
1: ذهنك؟ انا عارفك عايز تقول ايه، عايز تقول انه
0: الراجل ممكن ما يكونش عارف ده اصلا كان حرامي مع اصحابه الحراميه ضربوه
1: بالظبط
0: يعني
1: ممكن يبقى الراجل ده يعني ممكن يكون كمين
0: ليه ظالمينه،
1: ممكن يكون الراجل ده فعلا مجني عليه بس متساب كمين لو راح ده يساعده يقوموا على يعني
0: ممكن يشدوه من خلاله.
1: ما هو ده بقى بيكشف ان الدين مش بس الممارسات الدينية، الدين هو كيف حياتك تكون يعني السمير. طب ما هو كان معرض لنفس الخطر وكان يعني ما كانش عارف يعني، طب ما كان السمير ده راجل غريب بقى، افترض اللصوص عملوا فيه كده وكده، مش هلاقي حد يجي له ولا حد يقول ده ابن عمي وده من بلدنا وده من سبطنا وده من حتتنا. يعني اذا كان اليهودي ممكن حد يعني يلحقه ويدوه مستشفى، ده يهودي زيهم، لكن السامري معروف بلبسه وشكله ولونه ومحدش يسأل فيه بقى. بس شوف الجرأة وشوف الاقدام وشوف الرغبة في مساعدة الاخرين حتى لو جيت على نفسك.
0: وعدنا المستمعين احنا نطلع الفصل بتاع العدد الجاي ونرجع، وبعدين معرفتش امسك نفسي كنت عايز اسمع انت عايز تقول ايه. خلينا نسمع بعض العدد الجاي ونرجع تاني مع ماجد عدلي وترنيمة انت ربي السامري. الفصل

0: طيب احنا الوقت خدنا وانا خايف الحلقه تخلص واحنا ما حكلمناش خالص لا في لحن الترنيمه ولا في كلمات الترنيمه، وعايز اعرف منك ايه لمسه من اللمسات الفنيه بتاعتك في الكلام عن الالحان بتاعت الترنيمه. انا حاسه الترنيمه كنسيه قوي قوي، ماشيه مزيكا يعني فالس اعتقد
1: سلو روك مثلا او حاجه كده روكي. يعني هي يعني نصف كان موفق جدا انه عمل لحن واسع على المدى، يعني اعداد كتيره قوي الترنيمه دي، واللحن بيتكرر بس مش بتزهق منه. روعه الكلام، روعه الفكره، روعه التعبير عن الفكره، وروعه اللحن، خدموا بعض كلهم. ما هياش ترنيمه شرقي حسب ثقافتنا لكن ترنيمه محترمه، تحس انك بتقول حاجه تقيله، خصوصا انا بتفكرك بربنا. انت كنا بنسمع دلوقتي انت لي فديه بل انت نصيبي، انت رعيه طبيبي، لو انا وقعت تستعدني وتسندني على الدابه بتاعتك لغايه ما توصلني بالسلامه. فيها فكره محترمه، ما هياش مشاعر وحب وكده في ربنا، لكنها دور ربنا ناحيتي، فدايما بحس بالامان وانا برنم الحاجات الحلوه دي. ونصف صبح كان موفق انه وسع اللحن قوي وعطله نوع من العزوبة وكرر سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك.
0: كان حد قاعد يتأمل في الكلام
1: أكيد المؤلف ما كتبش سيدي ما أروعك مرتين، بس نصف كرره مرتين عشان هو بيبرز حلاوة السمير الصالح، أو أقصد حلاوة ربنا اللي بيعمل لنا.
0: زكريا عبد الله أنا واخد بالي من الكلمات إنه في الشطرة الأخرانية اللي كنا بسمعها من شوية بيقول فإذا اختل اتزاني في ركوبي.
1: هو
0: اول مره اسمع كلمه ركوبي دي،
1: ركوبي على الدابه. هو بيقول يعني هو بيحكي القصه بيتخيلها. خلاص السامري واخدني انا الراجل
0: بعد ما ضربته واتهمت واتسبت من الكاهن،
1: انا ضفني وزيتني زي ما جت الترنيمه في الاجزاء اللي فاتت، وخلاص حطيني على الدابه بتاعته ورايح بيا ناحيه ايه الفندق. وانا رايح ناحيه الفندق انا اساسا بين الحياه والموت، وممكن تكون فيا يعني في نزيف وبتاع. فهو باصص عليا، هو طبعا نزل من على الدابه وركبني انا، والسامري هو اللي راكب على الدابه. كان ممكن مثلا يجرني او نركب انا وهو، بس هو هنا بيقول لا، ده هو السامري نزل وركبني انا وعمل إيه، ممكن يكون منيمني على الحماره عشان ايه مش هقدر اتزن في ركوبي. فهو منيمني، هو ما جميل كده ولا كده، ما انا مش حاسس بروحي انا ضايع. يروح يحلق عليا، بيحبني بيحبني.
0: ده ممكن يكون عملها معاك
1: شخصية. ربنا عملها معايا كتير طبعا.
0: تفتكر حاجه زي كده في مره اختلت زينك في موقف وشعرت ان هو سندك في الحته دي؟
1: من طفولتي وانا بتعرض لمواقف صعبه وبحس يعني هيعملها المره دي ويعملها، واشوف السمير الحلو. طبعا هو مش يعني هو اشوف ربنا الحلو، بس هو مش غريب الجنس بالنسبه لي، بس انا اللي كنت مستغرب ومش عارفه، كنت عدو ربنا بخطايا وعيوبي، لكن هو جه وبيسندني يدار على عيوبي وغلطاتي ويستعيد نفسي لحضنه. يعني تستعيد النفس للحضن جميلة قوي على فكرة. هو مش بيقول تستعيد النفس للدابة، يعني ترى حطها على الدابة، لأن أساسا هو بيحلق عليا دايما قلبه يخبط في جسمي، دايما حضنه
0: جميل. جميل. طيب الشطرة الأخيرة، كيما أسعد معك. انت حاسس ان دي تنفع تبقى خاتمه لكل الاعداد؟
1: مش الهدف من القصه اللي كان يقصده ربنا اللي قاله للناموسي اللي قام يحرجه، لكن هو الكاتب يقصد حاجه تانية بقى غير الهدف بتاع ربنا. يقصد انه انت عاوز تعمل معايا علاقه. انت مش جيت لي عشان تنقذني تحطني في الفندق وبعدين ايه باي باي اشوف وشك بخير بنتصل ببعض بالموبايل. لا، انا عايز، انا بحبك انت. انا كده حاجه حببتني فيك. طب انت شايفني عريان ومتجرح والدم طالع من جسمي، هو ما حلتش حاجة اديها لك، ده أنا الحرامية خدوا كل حاجة، ده حتى الهدوم يخدوها والباقي اتقطع يعني زبالة. طب بس أنا حبك يا أخي، فربنا عايز يعمل معاك علاقة.
0: راجل مش قادر، راجل مش نافع، راجل لا يملك شيء، ومع ذلك يلقى شخص يديله كل شيء ويخليه يشيله، فهو يعالج مشكلة كله.
1: بعدين الراجل ده من البلد، يعني ممكن يكون من بلد تانية، يعني من منطقة بعيدة شوية من سبط من أصباط اللي فوق دي، وجاي في الحتة دي متغرب قوي، يعني بيعمل تجارة ولا حاجة، بس برضو كان ممكن يقوله ده أنا من سبط مثلا جاد تطلع بيا فوق كده، لكن هو حطه في الفندق لأنه عارف أنه ممكن ما يعيش.
0: أنت متخيل من الفندق كده في أريحة؟
1: أنا عارف الفندق ده أقرب خان أو آن للسكة، يعني أقرب، هو مش فندق مش أوتيل أوضة. لكن حتة على الطريق كده فيها ناس بتعمل شاي، وفيها كم حتة كده زي سرير يعني نايموا الناس فيها على الطريق ده، مش الناس اللي تعبت من الحر هتموت في السكة هيغمى عليها ينقذوهم. فحاجة على السكة يعني. فهو ما حبش انه يبهدله اكتر من كده، عايز يريحه. وانا متأكد انه لو القصة استمرت انه بعد يومين هيجي ياخده ويوصله لغاية بيتهم.
0: يا سلام. بقول حاجة أخيرة، أنه أنا بحس أن القصة ليها بعد كمان مجتمعي. بحس أن أنا لو رحت بروح محبة للناس لمجرد أن أنا بحب الناس بس، وأعتقد ده المعنى اللي المسيح قاله مباشرة ومباشر بشكل مباشر، اصنع هكذا. مين من ترى يعني صار قريبا الذي يقع بين النصوص؟ فقال الذي صنع معه الرحمة، فقال إذا أنت أيضا واصنع هكذا. ففكرة أنه أنت عمل كده مع أي حد يكون محتاج بدون ما تعرف هو اسمه إيه، وبدون ما تطلبه بمقابل. يعني أنا بتهيأ لي أن احنا في مرات بنعمل الخير مع الناس علشان الناس دول يبقوا مسيحيين زينا، او عشان الناس دول يسقفوا لنا،
1: او حتى عشان امنوا بربنا. على فكره انا مش عاوز، انا مش هدفي كده، انا مش بحاول ابقى،
0: انا بخدم الانسان للانسان
1: بالظبط.
0: انا بدي حاجه للفقير،
1: اتمنى له يبقى بتاع ربنا، بس انا مش بعمل الخير عشان هو يبقى بتاع ربنا. ولو هو قال لي لا مش عاوز ابقى، هبطل الخير.
0: لكن هو اعتقد انه خلاص، يعني احنا بنوصل لنهايه الحلقه بالفكره البسيطه دي، انه زي ما ربنا عمل معاك اعمل مع ناس. اثبت ان ده حصل معاك بانك انت كمان تمارسه مع ناس، انت مرايه ربنا للمجتمع. فبحس انه ده يعني ده المعنى كمان للمسيح.
1: وحاجه تانية كمان اضيف عليك، انه ربنا حول من ماذا اعمل ارسل الحياه الابديه لا روح اعمل رحمه مع اخواتك ومع اعدائك. ربنا حولني من الفاظ الدينيه العسره الفهم الى الحياه العمليه الطبيعيه اللي ممكن اي واحد يعملها.
0: مستمتع جدا بيك واعزائي المستمعين، كنا مع بهجة عدلي في حلقه جديده من برنامج حدوته ولحن، وكنا النهارده بنحكي مع بعض عن قصه السمير الصالح. اشجعك انك تروح ترجع للانجيل المقدس وتطلع انجيل البشير لوقا اصح 10 في الجزء الاخير من ايه 25، وانت تقرا القصه دي وترجع تسمع برنامجنا تاني في حلقه جديده، ونتقابل مع بهجة عدلي في مرات جديده. شكرا يا بهجة.
1: شكرا.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، ومعاكم مربط مسحي. كتير من المسيحيين بيعتبروا نفسهم ضيوف على الدنيا وغرباء فيها، والحقيقه انه معاهم حق، لان الكتاب المقدس نفسه قال اننا غرباء ونزلاء في الارض دي، والرب يسوع قال ان مملكته مش من العالم ده. بس هل ده معناه بقى ان ما يكونش عندنا انتماء لاوطاننا ولا حب للبلاد اللي عايشين فيها؟ تعالوا نشوف. في مزمور 136 بيقول: ان نسيتك يا اورشليم تنسى يميني، ليلتصق لساني بحنكي، ان لم اذكرك ان لم افضل اورشليم على اعظم فرحي. ايوه، يعني ايه علاقه المزمور بالايه اللي احنا قريناها بالكلام اللي كنت بتكلمينا فيه بالاول عن الانتماء؟ المزمور بيحكي مشاعر الشعب في السبي، وقد ايه حبهم لوطنهم كان في قلبهم، وانهم مش قادرين يرنموا ولا يعزفوا ولا حتى يطلعوا من نفسهم وجواهم احساس الغربه ده، ومش قادرين ينسوا اورشليم، لدرجه ان هم كانوا بيبكوا وبيقولوا: ليلتصق لساني بحنكي ان لم اذكرك يا اورشليم. وفي تكوين 47 يعقوب حلف ليوسف ابنه انه لما يموت يدفنوه في ارضه ووطنه. صحيح ان اورشليم دي كانت ارض الموعد اللي الله اعطاها للشعب بعد ما جمعهم من اماكن تانية، لكن حب الشعب ليها ورفضهم العيشه براها بيدي مثال رائع للانتماء، برغم من ان ارض الله واسعه فعلا، وزي ما الناس بتقول رب هنا رب هناك. الناس بتشعر ان الكلام عن الانتماء والوطنيه كلام ملزق كده، ويعني اهو كلمتين حشو عشان الناس تقدر تعيش في المكان ده وخلاص، لكن الكتاب ما قالش كده خالص. واحنا كمؤمنين مرجعيتنا الاساسيه هي الكتاب المقدس، كلمة الله الكتاب المقدس. قال: صلوا لأجل بلادكم. أرمية مثلا طلب أن دموعه تتحول لينابيع عشان يفضل يصلي طول الوقت بالدموع لأجل أرضه وشعبه، وخصوصا وقت ما كان الشعب مهزوم وفي قتلى وجرحى كتير. بيقول: يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع، فأبكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي. وهنلاقي الكلام ده موجود في أرمية 9 وعدد 1. الله عايزنا عندنا انتماء، عندنا مجموعة من البشر بنتأثر بينا وبنأثر فيه، لأنه قال عننا في إنجيل متى: أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم. لو كل واحد مننا انعزل وملوش حد ينتمي ليه وملوش ناس يتفاعل معه، إزاي هيقدر يملح العالم اللي حواليه؟ وإزاي هننور الظلمة اللي حوالينا لو كل واحد فينا بعد وقال: أنا وطني السماء، مش مهم الناس اللي على الأرض؟ الكتاب المقدس كمان قال: اطلبوا سلام المدينة لأن بسلامها يكون لكم سلام. وكمان قال: صلوا لأجلها. نصلي علشان كل حاجة، نصلي علشان الحكام زي ما بيقول لنا الكتاب في تيموثاوس الأولى إصحاح 2 وعدد 1-3، بيقول لنا الكتاب إننا نصلي لأجل الملوك وكل اللي في منصب عشان نقضي حياة هادية، وإن ده حسن جدا ومقبول من عند الله. نصلي عشانها حتى لو احنا في الغربة زي ما حصل مع نحمية وهو في السبي، سمع ان حال البلد صعب والاسوار فيها منهدمة والحالة بقت صعبة، صلى وما اكتفاش بالصلاة بس، لكن اخد اذن من الملك وسافر علشان يساعد ويبني السور ويرعى البلاد. الله عايزني وعايزك متفاعلين مع البشر اللي حوالينا، مؤثرين فيهم بشكل ايجابي، مش بس بنصلي لهم لكن كمان بنمد يد ليهم في وقت الاحتياج. الله كمان عايزنا سفرة عن وطننا الحقيقي اللي هو السماء، زي ما كان دانيال. دانيال كان في أرض غريبة ومزبي، لكن منسيش تعليم وطنه الحقيقي وتعليم إلهه، وكان بيحترم قوانين البلاد اللي هو فيها، وكان ناجح جدا في كل حاجة بيعملها. ويوسف كمان اللي كان بيشتغل بكل أمانة في كل مكان يتحط فيه، حتى لو كان المكان ده السجن، كان أمين جدا والله كان معطيه نعمة. ولما كان في إيده أنه ينقذ البلاد من مجاعة ما ترددش لحظة وأنقذ مصر وأنقذ العالم كله من المجاعة. الوطن الحقيقي للمؤمنين صحيح هو السماء، لكن احنا موجودين على الأرض. في الأرض علشان نكون سفر للمسيح ونأثر في الناس ويشوفوا أعمالنا الحسنة ويمجدوا أبونا اللي في السماوات. نور المسيح مش هيعلن في العالم لو قفلنا على نفسنا وحبسنا نفسنا جوه كنايسنا وبنينا أسوار ورا أسوار. اطلع برا السور واعلن مجد الله لكل الناس. العالم الضلمة مش هينور غير بيك وبيا ووجودنا في بلادنا دي وعائلاتنا دي، وحتى مع جيراننا دول بالصدفة. أنا وإنت مش صدفة، وجودك مع الناس اللي حواليك ده لأن فعلا الناس دول في احتياج حقيقي ليك. فكر كده، فكر إنك ممكن تكون سبب في مساعدة ونور للناس اللي حواليك. دورك ودوري
في وجودنا في بلادنا حتى مهما كانت حالتها صعبة إننا نصلي لأجل بلادنا، إننا نعلن لكل الناس اللي موجودة فيها نور المسيح الحقيقي ومجده. أنت موجود علشان تعلن مجد الله، أعلن مجد الله بقوة وما تبقاش بخيل، لأن ده دورك ودوري في كل مكان إحنا موجودين فيه. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: ساعد يا ربي بخاف من عتمة تهدني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن 19. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تارك ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

مين فينا يقدر يعيش في الحياة يوم واحد من غير إيمان؟ الإيمان هو أكتر حقيقة موجودة في تفكير كل واحد فينا. يعني مين فينا مش مؤمن بأنه عاقل وبأنه ممكن يعدي مشاكله بإذن الله وترجع حياته تضحك والعمر يرجع شباب؟ أيوة، أنت مؤمن ببكرة، مؤمن أنك ممكن تسمع خبر حلو، مؤمن بالهوى اللي أنت مش شايفه، مؤمن أن الكرسي هيشيلك من غير ما تعمل أبحاث عن وزنك وقوة تحمل الكرسي، مؤمن أن سواق التاكس هيوصلك الحتة اللي أنت رايحها من غير ما تعمل له اختبار قيادة أو حتى تفكر تسأله عن رخصته قبل ما تركب. بتؤمن بالموت وتخاف منه رغم أنه لسه معداش عليك. الإيمان وحده هو اللي ممكن يحافظ على شبابك، لأنه هو لوحده خبرة الشباب. وانت هتلاقي 7 شباب في كلمة ربنا بيحكي كل واحد فيهم مرحلة من مراحل الإيمان. أول شاب بيتكلم عن الإيمان هو يوسف الصديق، أكيد تعرفه، عزيز مصر، يوسف اللي سماه إخواته فتى الأحلام. مشوار الإيمان بيبدأ بيوسف، إيمان بالأحلام، والحلم حاجة تشوفها لوحدك في الأول وتصدقها وبعدين تاخد سكة عمرك كلها علشان يشوفها كل اللي حواليك. الزمن ممكن يموت إيمانك بالحلم مع إنه بيشجع جدا إيمانك بالكوابيس، ونفسه إنه حتى لما تحلم يكون حلمك شيء أقرب من الواقع وأبرد من الموت وأقصر من الظل اللي بيمشي وراك وإنت صاحي في يوم حر. علشان كده كل نقطة تحول حصلت في حياة يوسف كان سببها إيمانه بحلم. والناس بتضحك وتستهزأ لما بتسمع أحلام حد فينا في البداية، لكن بعدين لازم هيصمتوا لما يشوفوها. هل عندك حلم؟ أي حلم ما ينفعش يحصل غير بقوة ربنا اللي ابتدى معاك أول سكة الإيمان. أما الشاب التاني في سلم الإيمان كان إسماعيل، ومين ما يعرفش إسماعيل ابن أبونا إبراهيم؟ إن كان الإيمان عند يوسف حلم، فعند إسماعيل كان صرخة استغاثة، صرخة إنسان بيموت من العطش في البرية اللي راح لها مع أمه وهو مطرود من خيمة أبوه، وهناك بدأ يصرخ وهناك سمع ربنا صراخه. الإيمان مرات مش بيبقى حلم هادي، لكن بياخد شكل صرخة، صرخة عالية قوي لفوق لحد ربنا ما يسمعها، وعميقة قوي لتحت لحد أعماق نفسك، وواسعة في معناها تشمل كل معاني الاستغاثة. وكانت النتيجة إن ربنا بعت ملاك علشان يفتح عينين هاجر على بير مية استجابة لصرخة إسماعيل. ممكن تتلخص حياة إسماعيل كلها في الصرخة دي، وممكن صرخة زيها من قلبك لو بتصدق إن ربنا سميع وعليم تغير حياتك. لكن الشاب الثالث في سلم الإيمان كان اسمه جدعون، وجدعون كان شاب ضعيف جدا بيحاول يهرب شوية قمح لشعبه اللي كان مسلوب من شعب أقوى منه علشان شعبه ما يموتوش من الجوع. وهنا كان ربنا بيرتب لجدعون تحدي كبير يحفز عضلات إيمانه ويخليه يصنع انتصار كبير، مش على قد إمكانياته لكن على قد إمكانيات ربنا اللي دعاه. كان جدعون بيمثل الراجل اللي يعرف يغمض عينيه عن السور لما ربنا يعمل قدامه كوبري، مع إن السور حقيقي والكوبري لسه جنين في رحم إيمانه. جدعون مشي فوق كوبري الإيمان لحد ما وصل للناحية التانية للمستحيل، واكتشف ساعتها إن الكوبري بتاع ربنا أقوى بكتير من السور بتاع الواقع. أما الشاب الرابع في مسلسل الإيمان فكان صمويل النبي، وصمويل كان صغير لسه لا لحق يحلم زي يوسف، ولا صوته ينفع يصرخ بقوة زي إسماعيل، ولا عضلاته تقدر تتحدى زي جدعون، لكن كان على استعداد إن ربنا يبتدي معاه من النقطة اللي انتهى عندها غيره. في وقت معين كان صمويل عيل صغير، كان كاهن الهيكل بتاعه اسمه عالي، وكان راجل كبير في السن، لكن ربنا ساب عالي وابتدى مع صمويل. وآخر شيء سلمه عالي لصمويل صلوة يقدر يقولها ببساطة لربنا، وكانت الصلوة صمويل يقول لربنا فيها: اتكلم يا رب وأنا عبدك هسمع. كان صمويل لسه صبي بيكلم واحد مش شايفه في وقت الليل وسط النوم، لكن من وقتها حياة صمويل كلها كانت عبد سامع لربنا. علشان كده طاعة الإيمان
خلت ربنا رفع قدر صموئيل النبي وعرف كل الناس انه ائتمنوا على النبوة. اما الشاب الخامس فهو داود النبي. وداود مع انه كان صغير بس كان يعرف يطلع كلام الايمان من جواه بقوة، مش في صرخة استغاثة زي اسماعيل، او كلام احلام زي يوسف، او صلوة عبادة زي صموئيل، او اسئلة محتارة زي جدعون، لكن في صورة اعلان يسمعه عدوه. وقف داود الصغير قدام جليات في معركة مشهورة، وقف زي ما يقف فار قدام فيل، لكنه قال كلام للعدو وربنا تمم كل اللي كان بيقوله بالحرف الواحد. مرات الإيمان يحتاج إنك تصيغه كخبر، كواقع، كحقيقة، إنك مش تسمعه لنفسك أو بس لربنا، لكن إنك تسمعه لكل اللي حواليك، يعجبهم أو ما يعجبهمش مش مهم. اتعلم إزاي يبقى إيمانك كلام مكتوب على شفايفك ومطبوع على قلبك ومختوم في ذهنك. وعلى قد ما هتقول إيمانك في كلام، على قد ربنا ما هيوريك اللي كان كلام إزاي هيبقى حقيقة. قال المسيح لمرثا في مرة تاني: إن أمنتي ترين مجد الله. الشاب السادس في مسلسل الإيمان كانوا تلات فتية. دول وقف إيمانهم قدام تهديد بالإعدام حرقا. الملك البابلي نبوخذ نصر أصدر هذا القرار لأنهم رفضوا يسجدوا لتمثاله، وهدد إنه هيرميهم فيه لو ما سجدوش تاني للتمثال المرة اللي بعدها. لكن إيمان الفتية اللي قالوه كان مختلف، لأنه خدنا النقطة أبعد. إيمانهم كان نصين، نص الأول كان ثقة إن ربنا يقدر ينجيهم، لكن نص التاني إنهم على استعداد يدفعوا الثمن حتى لو ما حصلش النص الأولاني، لكن نص التاني إنهم على استعداد لدفع الثمن حتى لو ما حصلش النص الأولاني. مرات بيبقى إيماننا مش أكتر من حلم لطيف منتظر حد غيرنا يحققه، ومرات يبقى إيماننا تحدي عنيف محتاج حد غيرنا يصدقه. لكن أنت تعرف إن الكل إيمان ثمن؟ هل عندك استعداد تدفع ثمن إيمانك؟ قال التلات شبان للملك نبوخذ نصر لما طلب منهم إنهم يسجدوا للتمثال، قالوا له: يا نبوخذ نصر، لنا إله يقدر ينجينا من أتون النار، وإلا فليكن معلوم ليك إننا مش هنسجد للتمثال. أنا بسمي الإيمان ده إيمان وإلا. ما عنديش شك إن ربنا يقدر يفك زنقتي، لكن ما عنديش استعداد أقبل إنها تتفك على حساب إيماني بربنا. أما آخر واحد في سلم الإيمان فده الشاب دانيال، وده بيكلمنا عن طول نفس الإيمان. تخيل معايا، بدأت رحلة إيمان دانيال على ترابيزة نبوخذ نصر وقت ما رفض إنه يأكل من أكل الملك الوثني، وهو مصدق إن إلهه ممكن بأي أكل بسيط يوصل معاه لنفس النتيجة. وده كان بداية الرحلة اللي انتهت وهو عمره عند 90 سنة، شيخ بيترمي في حفرة مليانة أسود مجوعينها عشان تلتهمه، لأنه برضه بإيمان مرضيش يصلي غير لربنا وما يطلبش من الملك حاجة. سهل إنك تبتدي حالم زي يوسف في رحلة إيمان صعبة تنتهي بتحقيق حلمك، أو إنك تتحط تحت ضغط كبير وتصرخ زي إسماعيل وده ممكن يخلي دقتك تتفك، أو إنك تتحدى اللي شايفه بعينيك في مرحلة علشان تغير الواقع، أو إنك تطيع صوت ربنا رغم إنك مش شايفه، أو إنك تعلن ثقتك قدام الناس في شيء مستحيل، أو إنك توافق في لحظة إنك تدفع حياتك ثمن إيمانك. لكن قد إيه صعب إنك تفضل مكمل حياتك بنفس قدر الإيمان اللي بديتها بيه. ربنا يديك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لو انت شابة بتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. وحشتونا جدا، أتمنى نكون إحنا كمان وحشناكم. النهاردة عندنا حلقة وموضوع مختلفين ومميزين جدا. قبل ما أقول عنوان حلقتنا، عاوز أقولك إن الحلقة عن حاجة يمكن في الملعب ما بنشوفهاش. الحقيقة هي أصغر مما تتخيل، بس دورها كبير جدا. الأمر ما بيتحسبش بضخامة الشيء، لكن بمدى تأثيره. نهاردة حلقتنا عن صفارة الحكم. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية نكمل في حلقتنا من برنامجكم كارت أصفر اللي عنوان حلقتنا صفارة الحكم. خليكم معانا.
1: لو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجكم كارت أصفر. وفكركم عنوان حلقتنا صفارة الحكم. حد فيكم سأل نفسه في يوم، هو إيه اللي هيحصل لو مفيش مع الحكم صفارة؟ لو الحكم جه من البيت وقال أنا نسيت الصفارة، خلينا نلعب كده مع بعضنا من غير صفارة، ياه دي هتحصل حاجات غريبة وعجيبة. أول حاجة منهم إنه القوانين مش هتتنفذ، اللعيبة هيبدأوا يتحركوا ومفيش حد بيقول لهم أنتوا غلطتوا أو مغلطتوش. الصفارة مش بس بتعمل صوت، الصفارة دورها إنها تمنعك إنك تعمل أخطاء. اللعيبة دايماً وهم بيلعبوا بيبقى ودنهم مستعدة إنها تسمع صفارة الحكم. صفارة الحكم هي اللي بتعلن إن في كسر للقانون. ساعات كتير قوي قوي قوي بنعيش حياتنا وإحنا مش عاطين ودننا لصفارة الحكم، وساعات في ناس بتقفل ودنها إنها تسمع صفارة الحكم، وساعات في ناس بتسمع صفارة الحكم وتقرر تعمل عكسه. طبعا أكيد أنا مش بقصد قوانين كرة القدم، لكن أنا بقصد الصفارة الإلهية. الله دايما بيتكلم معانا وليه صفارة يقولي ويقولك أنت كده بتعمل حاجة غلط. أوامر الله ومبادئه قدام عينينا. أحبائي كلمة الله صفارة. اسمع الكتاب المقدس بيقول إيه في مزمور 119 وعدد 105. يقول الكتاب: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. في نفس المزمور وعدد 130 يقول كده: فتح كلامك ينير يعقل الجهال. الصفارة اللي من الله ليا وليك هي اللي تخليك في وقت وانت بتعمل حاجة تقولك اللي بتعمله ده غلط. رائع يوسف وهو محطوط في التجربة، وزوجة فوتيفار بتشجعه انه يعمل الخطية، لكن قبل ما يتحرك كان في صفارة بتقوله اوعى يا ابني يا يوسف يا غالي عليا انك تكسر القانون، انا برفع لك صفارة وبقولك اللي هيحصل ده غلط. علشان كده يقف يوسف قدام الخطية وقدام الشيطان ويصرخ صرخة شاب طاهر يهمه قوي إنه ما يكسرش القانون، ويقول الآية المشهورة: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية نكمل في حلقتنا من برنامجكم كارت أصفر اللي عنوان حلقتنا صفارة الحكم. خليكم معانا.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجكم كارت أصفر. وفكركم عنوان حلقتنا صفارة الحكم. حبيبي يوسف، ممكن أسألك، أنت عرفت منين إن ده شر؟ قال الصفارة بترن في ودني، وكلمة ربنا بتفهمني إن التصرف ده تصرف خاطئ. دانيال يمر بنفس الموضوع ويقول الكتاب عنه: وأما دانيال فجعل في قلبه ألا يتنجس. يا نبي الله دانيال، عرفت منين إن دي نجاسة؟ صفارة الله في ودني. كم مرة الله عطاك صفارة في حياتك وقررت إنك تكمل وما تقفش؟ كم مرة الصفارة قالت لك ده غلط وسديت ودنك وكملت؟ على فكرة، حتى لو حققت هدف بعد الصفارة ما قالت لك ده غلط، الهدف ده هدف ملغي. علشان كده خلي صوت ربنا جواك، خلي صوت ربنا يرشدك، يعلمك في وقت فرحك ووقت حزنك. صوت ربنا يرفعك لما تقع، وينصرك وقت ما تكون ساقط في الأرض وواقع. خلي كلامه يرن في ودنك، خلي كلامه فارق معاك، علشان صفارة الحكم هي اللي بترشدك. الحقيقة لو انت تحذيرات ربنا مش مؤثرة في حياتك، عايز اقولك كارت اصفر. الله بيقولك انا بديك صفارة انذار بعلم بيها عن خطأك، وعايز اقولك اعدل السكة اللي انت ماشي بيها. مش هتلاقي افضل من كلمة الرب كصفارة لحياتك. اسمع الكتاب المقدس وليه: حافظ الوصية حافظ نفسه، والمتهاوم بطرقه يموت. أقولها لك تاني: حافظ الوصية حافظ نفسه، والمتهاون بطرقه يموت. عشان كده بشجعك إنك تقرأ الكلمة، رددها، احفظها، نفذها. ولو الصفارة بتاعت ربنا مش في ودنك النهاردة، خد قرار وقول له: هقبل توجيهاتك وهرجع لك وامشي في الطرق اللي انت عايزني فيها. بشكركم أعزائي الشباب على وقتكم اللي قضيتوه. وقتكم ده وقت غالي على قلبنا وعلى قلب ربنا. وقتكم يساوي عمركم. بشكركم لأنه بصدق إنه الكلمة تفرق في حياتكم. في انتظاركم في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر. كان معاكم معد ومقدم البرنامج القسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، مخرجنا أيمن ذكري. ربنا يبارككم، في انتظاركم في حلقات جديدة. شوفكم على كل خير.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله، فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: مستمعينا أهلا بيكم في برنامجكم حقيقة أم أسطورة. في البرنامج بنناقش قضايا في الكتاب المقدس إذا كانت حقيقية ولا أسطورة. وضيف حلقتنا بيكون دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي.
0: الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على نوح وحضرتك ذكرت بعض الأمور اللي قلنا بيها أنها قصة حقيقية.
1: هسميها أحداث حقيقية.
0: نسميها أحداث حقيقية لأن قلنا صح الفرق بين الاثنين. طب عايزين نكمل بقى. إيه اللي تاني اللي يثبت أنه هي فعلا أحداث حقيقية وليست أسطورة؟
1: طبعا.
0: أنا أسفة.
1: تفضلي.
0: وإيه اللي خلانا نقول أنها أسطورة؟
1: لا إحنا ما بنقولش أنها أسطورة. ده بعض الناس بيقولوا أنها أسطورة لأنهم قرنوها بأن في نفس الأحداث دي موجودة بصور مختلفة في حضارات العالم كله. في حوالي 200 أسطورة، هسميها أسطورة هنا.
0: أيوة.
1: بتتكلم عن حقائق فلك نوح والطوفان.
0: بالضبط.
1: في كل ثقافات العالم.
0: أيوة.
1: وتفسير ده أنه ما حدث بعد برج بابل بعد ما تشتتت الشعوب نتيجة أن لغتهم اختلفت وابتدوا يتحركوا في العالم كله، ابتدوا ياخدوا حقائق الفلك والطوفان ويطوروها حسب البيئة بتاعتهم. عشان كده ظهرت كلمة الأسطورة عن نوح، لكن هو في الحقيقة هو أحداث حقيقية حصلت ومسجلة ومسجلة في التوراة، والتوراة دي معترف بيها بين اليهود وبين المسيحيين وديانات أخرى كمان بتعترف بيها، فهي وثيقة يعتمد عليها.
0: هل عند حياتك أي وثائق تانية أو مصادر تانية تقول إن دي أحداث حقيقية؟
1: هو أنا مش محتاج لمصادر تانية لأنه المصدر اللي احنا بنتكلم فيه موثق وثابت وموجود، وأشار إليه السيد المسيح في حاجات كتيرة جدا وبيشير إلى كما كان مكتوب في العهد القديم. فالعهد القديم معترف به ومقر بالشعب اليهودي كله وقبلته الكنيسة المسيحية الأولى، وهو جزء من كلمة الله الكتاب المقدس والعهد القديم والعهد الجديد. فدي الوثائق اللي احنا بنعتمد عليها. في طبعا أدلة تانية علمية.
0: أيوة بالضبط. ده عايز أفكر فيه مع حياتك يعني.
1: أدلة العلمية أني مثلا الحفريات، تلاقي حفريات على قمة الجبال، تلاقيها حفريات مائية. إزاي الحفرية اللي كانت عايشة في المية وصلت لقمة الجبل؟
0: يعني في حفريات على قمة الجبل حفريات مائية؟
1: طبعا طبعا طبعا. وأنا زرتها في الجراند كانيون في أمريكا، فطبعا الكلام ده موثق والناس تقدر ترجع ليه في الإنترنت.
0: معلش يا دكتور بس فضل. زرتها في أمريكا، يعني ده موجود في أمريكا وده لا. ناتج
1: لا ما نحكي طبعا أحكي.
0: يعني أحكي يعني
1: أحكي لك الموضوع ده زي ماشي تمام. على قمة الجبال بتلاقوا حفريات لكائنات مائية. المية دي إزاي طلعت الكائنات دي؟ ما فيش أسانسير وما فيش سلم تطلع عليه. معنى كده أن الجبل ده كان مغطى بمية والكائنات دي ماتت وتحفرت وبعد كده المية نزلت انخفضت.
0: تمام
1: تمام. قال لك ايه ده؟ طوفان محلي في الحتة اللي انا بتكلم عنها في الجراند كانيون.
0: في امريكا.
1: في امريكا. تروحي مثلا لجبال الهيمالايا تلاقي نفس الحكاية. فمحلي محلي محلي، يبقى كله مجموعة ايه؟ عالمي. ليه بقى في امريكا؟ لان كل القارات كانت متجمعة قارة واحدة في البداية.
0: ايوه.
1: اسمها البانجيا او بيسموها البانجيا.
0: أوه.
1: وبعدين اتقسمت عن طريق حاجة اسمها التكتونيك بليتس اللي هي قشرة الأرض. وإحنا بنقول إن التقسيمة دي حصلت بالانفجارات الشديدة اللي حصلت وقت الطوفان. تمام. فما كانش فيه القارات الستة اللي إحنا نعرفها دلوقتي، ده كانت كلها متجمعة وبعدين انفصلت. في الرأي التاني اللي بيقول إنها انفصلت ببطء شديد عبر ملايين السنين. إحنا بنؤمن بحاجة اسمها الكاتاستروفيك جيولوجي.
0: أيوه.
1: اللي هو الكارثي، اللي هو الجيولوجيا الكارثية اللي بيشرحها طوفان نوح.
0: الحديث الحقيقة شيق جدا يا دكتور، بس احنا مضطرين نوقف لانه الحلقة بتخلص. شكرا لك يا دكتور ناجي.
1: شكرا.
0: اعزائي المستمعين، احنا مكملين لسه معاكم حكاية نوح وهل هي أسطورة ام حقيقة. وسؤال حلقتنا النهاردة هو: هل الفلك كان ينفع يقضي كل الحيوانات اللي هو ذكر وأنثى اللي أخدهم نوح معاه ولا لا؟ هل ده منطقي ولا مش منطقي؟ ننتظر إجاباتكم. ولو عندك أي سؤال خاص بحلقة النهاردة بنرحب بيها جدا، ولو عندك كمان نقد على كلام دكتور ناجي اللي قاله النهاردة برضو بنرحب بيه جدا جدا. استنونا والحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حرمي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدرة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحب

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
1: فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها، ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي. يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو القدير. يقول الملائكة في سفر الرؤيا بصوت عظيم للمسيح: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. رؤيا إصحاح 5 وعدد 13.

0: مين فينا مش محتاج لربنا يقويه؟ مين فينا يدعي ان المسيح يديله قوة النهاردة قدام تحديات ومفاجآت الحياة؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة محتاج لقوة روحك في ضعفي، جايلك تقويني من كل ضعف بسبب خطية أو جهل أو كسل. وانت اللي قلت عن نفسك انه لكثرة القدرة ولكونه شديد القدرة لا يفقد أحد.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح؟ تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المارة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي

ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

تلذذ بالرب، وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. المزمور 37 الآية الرابعة. لاحظ الكلمة الأولى، تلذذ. سمعت أحدهم يسأل هذا السؤال: هل تستمتع بدينك أم تحتمله بصبر؟ بالنسبة لغالبية الناس، الدين أمر يجب تحمله، وهو نوع من الواجب المؤلم. ومع ذلك، ليست هذه هي الطريقة التي يريدنا الله أن نختبره بها. يقول إقرار ويستمينستر، البيان العقائدي الأساسي للكنيسة المشيخية: الواجب الأسمى للإنسان هو تمجيد الله والاستمتاع به إلى الأبد. هل فكرت يوما في التمتع بالله؟ يقول الله: تلذذ بي وسأعطيك سؤل قلبك. وهذا لا يعني ببساطة أن الله سيفعل لنا كل ما نرغب فيه أو نفكر فيه. إن رغبات طبيعتنا الجسدية غير المتجددة غالبا ما تكون مشوهة ومنحرفة. إذا أشبع الله هذه الرغبات، فإن النتيجة النهائية ستضرنا أكثر مما تنفعنا. ولكن بدلا من ذلك، يعدنا الله برغبات جديدة ورغبات تقية ورغبات نافعة، وهي نوع الرغبات التي لدى الله نفسه. عندئذ سيحقق هذه الرغبات، لأنها هي التي أعطانا إياها بنفسه. ولكن أولا يقول لنا داود: علينا أن نتعلم أن نبتهج بالرب. وهذا يعني أن علاقتنا الشخصية مع الرب تصبح أهم شيء في حياتنا، له الأسبقية على جميع العلاقات الأخرى وعلى جميع أشكال التمتع الأخرى. لا يمكن أن تكون هناك دوافع خفية. نحن نتعامل مع الله من أجل ذاته، وليس من أجل ما نأمل أن نحصل عليه منه. ثم تأتي المفارقة، هذه العلاقة الأحادية التفكير مع الله من أجله هو تفتح الطريق أمام عالم من التمتع لا يمكن أن نتصوره، ناهيك عن الاستمتاع به. سأجد لذتي في الله، ولن أبحث عن مصدر للتمتع آخر غيره.

تلذذ بالرب، وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. المزمور 37 الآية الرابعة. لاحظ الكلمة الأولى، تلذذ. سمعت أحدهم يسأل هذا السؤال: هل تستمتع بدينك أم تحتمله بصبر؟ بالنسبة لغالبية الناس، الدين أمر يجب تحمله، وهو نوع من الواجب المؤلم. ومع ذلك، ليست هذه هي الطريقة التي يريدنا الله أن نختبره بها. يقول إقرار ويستمينستر، البيان العقائدي الأساسي للكنيسة المشيخية: الواجب الأسمى للإنسان هو تمجيد الله والاستمتاع به إلى الأبد. هل فكرت يا

إن رغبات طبيعتنا الجسدية غير المتجددة غالباً ما تكون مشوهة ومنحرفة. إذا أشبع الله هذه الرغبات فإن النتيجة النهائية ستضرنا أكثر مما تنفعنا، ولكن بدلاً من ذلك يعدنا الله برغبات جديدة ورغبات تقية ورغبات نافعة، وهي نوع الرغبات التي لدى الله نفسه. عندئذ سيحقق هذه الرغبات لأنها هي التي أعطانا إياها بنفسه. ولكن أولا يقول لنا داود علينا أن نتحدث

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك.

0: ذلك فتتفاعل مع طلم، بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
3: Hello listening friends.
4: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
3: What a great thing to know that you are listening to this broadcast.
4: كم يسعدنا أن نعرف أنكم تتابعون هذا البرنامج.
3: We are coming toward the end of the series of messages on biblical compassion.
4: نحن نقترب من نهاية سلسلة الرسائل عن الحنو الكتابي.
3: Today we are going to look at Jonah chapter 4.
4: وسنتأمل اليوم في الأصحاح الرابع من سفر يونان.
3: So please bring your Bible and get ready.
4: لذلك أرجو أنك تحضر معك كتابك المقدس وأن تستعد معنا لهذا التأمل.
3: Open it to Jonah chapter 4.
4: افتح كتابك المقدس عند الأصحاح الرابع من سفر يونان.
3: As I was preparing this broadcast,
4: عندما كنت أعد هذه الحلقة من هذا البرنامج,
3: I thought to myself that this was not an easy message.
4: أحسست أن هذه الرسالة ليست رسالة سهلة.
3: At 4 a.m. I found myself asking myself this question.
4: وفي الساعة الرابعة صباحا وجدت نفسي أسأل نفسي هذا السؤال.
3: Have I ever been angry with God regarding his mercy?
4: هل غضبت يوما من الله بسبب رحمته؟
3: Ask yourself that question today.
4: اسأل نفسك هذا السؤال اليوم.
3: After a thorough examination, my answer was no.
4: بعد أن فحصت نفسي فحصا جيدا كانت إجابتي عن هذا السؤال بكلمة لا.
3: No, I have never been angry with God at any of the many times that he has shown mercy toward me.
4: لا, لم أغضب أبدا مع الله في أي مرة من المرات الكثيرة التي أظهر فيها رحمته بي.
3: No, I have never been angry with God at any of the many times that he had shown mercy toward my family.
4: لا, لم أغضب أبدا مع الله في أي مرة من المرات الكثيرة التي أظهر فيها رحمته تجاه عائلتي.
3: No, I have never been angry with God at any of the many times that he had shown mercy toward my friends.
4: لا, لم أغضب أبدا مع الله في أي مرة من المرات الكثيرة التي أظهر فيها رحمته تجاه أصدقائي.
3: In fact, I remember vividly most of his acts of mercy.
4: في الحقيقة أنا أذكر بكل قوة وحيوية معظم أعمال رحمته.
3: But the truth is,
4: ولكن الحقيقة هي هذه.
3: It is very easy to get angry with God for having mercy on those whom we deem as undeserving of his mercy.
4: من السهل جدا أن نغضب مع الله إزاء رحمته على أولئك الذين نعتبرهم غير مستحقين لرحمته.
3: It is very easy for us to pick and choose whom should receive mercy and who should not.
4: يسهل علينا جدا أن ننتقي وأن نختار الذين ينبغي أن يتقبلوا الرحمة والذين لا ينبغي أن ينالوها.
3: It is very easy for us to select who is a candidate for mercy and who's not.
4: من السهل علينا جدا أن نختار من هو مرشح للرحمة ومن هو ليس مرشحا لها.
3: There's one problem with that.
4: ولكن هناك مشكلة واحدة في هذا الأمر.
3: God never asks for our opinion.
4: وهي أن الله لا يطلب رأينا أبدا في هذا الأمر.
3: But we often want to tell God who are the good people and who are the bad people.
4: ولكننا في معظم الأحيان نريد أن نعرف الله من هم الناس الطيبين ومن هم الناس الأشرار.
3: The story of Jonah is a story of God's mercy.
4: قصة يونان هي قصة رحمة الله.
3: First, there was mercy shown to Jonah when he was commissioned by God.
4: أولا كانت هناك رحمة أظهرت ليونان عندما أرسل من الله.
3: Secondly,
4: ثانياً,
3: there was mercy shown to Jonah when he rebelled against God's word.
4: كانت هناك رحمة أظهرت ليونان عندما تمرد ضد كلمة الله.
3: Yet God still pursued him and led him to repentance.
4: ومع ذلك ظل الله يتابعه ويلاحقه حتى قاده إلى التوبة.
3: Then there was mercy shown to the pagan sailors when they repented and called upon God.
4: ثم كانت هناك رحمة أظهرت للبحارة الوثنيين عندما تابوا وصرخوا إلى الله.
3: And then there is the greatest mercy of all.
4: ثم تأتي أعظم المراحم.
3: There was mercy upon the wicked people of Nineveh when they repented of their sins and evil deeds.
4: كانت هناك رحمة على الناس الأشرار في نينوى عندما تابوا عن خطاياهم وأعمالهم الشريرة.
3: Just as we saw in the last broadcast how God's mercy upon the repentant Ninevite led to the greatest revival in history.
4: تماما كما رأينا في الحلقة الماضية كيف أن رحمة الله على أهل نينوى التائبين أدت إلى أعظم نهضة روحية في التاريخ.
3: And here in Jonah chapter 4 we find Jonah complaining instead of rejoicing.
4: وهنا في الأصحاح الرابع من سفر يونان نجد أن يونان كان يشكو بدلا من أن يبتهج.
3: Let us read the word of God together.
4: دعنا نقرأ كلمة الله معا. فغم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ وصلى إلى الرب وقال آه يا رب أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي؟ لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر. فالآن يا رب خذ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي. فقال الرب هل اغتظت بالصواب؟ وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة. فأعد الرب الإله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه. ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست. وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقية حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذبل فطلب لنفسه الموت وقال موتي خير من حياتي. فقال الله ليونان هل اغتظت بالصواب من أجل اليقطينة؟ فقال اغتظت بالصواب حتى الموت. فقال الرب أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت. أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة؟
3: Why is Jonah complaining so fiercely?
4: لماذا يشكو يونان بمثل هذه الحدة؟
3: Why is Jonah miserable?
4: لماذا يشعر يونان بالتعاسة والبؤس؟
3: Well, to start with,
4: دعنا نقول في البداية,
3: God did not live up to Jonah's expectations.
4: الله لم يحقق انتظارات يونان.
3: God did not do what Jonah wanted him to do.
4: الله لم يعمل ما كان يونان يريده أن يعمل.
3: God let Jonah down by not destroying the city.
4: الله خذل يونان لأنه لم يدمر المدينة.
3: So in Jonah's anger with God, he began to rationalize his former disobedience.
4: لذلك بدأ يونان وهو غاضب مع الله أن يبرر عصيانه السابق.
3: But my listening friends, this is very important.
4: لكن أيها الأصدقاء المستمعون هذا أمر هام جدا.
3: Here is what Jonah is really saying.
4: هنا في الحقيقة ما كان يونان يقصد أن يقوله لله.
3: God, I was right all along about not wanting to go to Nineveh.
4: يا رب أنا كنت على حق طوال الوقت في أني لم أكن أريد أن أذهب إلى نينوى.
3: God, I had a feeling that you were going to spare them when they repented.
4: يا رب كان عندي الإحساس أنك سوف تبقي عليهم عندما يتوبون.
3: God, I had a nagging feeling that you were going to have mercy on them and not destroy them like I wanted you to.
4: يا رب كان لدي إحساس مزعج أنك سوف ترحمهم وأنك لن تدمرهم كما كنت أرجو أنك تفعل.
3: Have you ever been in a situation when things did not turn out the way that you wanted them to turn out?
4: هل كنت يوما ما في موقف عندما لم تجري الأحداث كما كنت تريد لها أن تحدث؟
3: And did you use that as a justification for your disobedience?
4: وأنك استخدمت هذا لتبرير عصيانك؟
3: One of the most important lessons that we have to keep on learning is this.
4: من أهم الدروس التي ينبغي أن نظل نتعلمها هو هذا الدرس.
3: God is God and we are not.
4: الله هو الله ولسنا نحن.
3: My listening friends, I have an important question for you.
4: أيها الأصدقاء المستمعون، لدي سؤال هام لكم.
3: Have there been times when you were angry with God regarding His mercy toward His enemies?
4: هل مرت بك أوقات شعرت فيها بالغضب مع الله بخصوص رحمته نحو أعدائه؟
3: Were those few times truly frightening times to you?
4: هل كانت هذه المرات القليلة مزعجة لك حقا؟
3: They should have been.
4: لابد أنها كانت مزعجة لك بالفعل.
3: When you use the scripture to tell God to stop having mercy on the wicked, you are doing several frightening things.
4: عندما تستخدم كلمة الله لتطلب من الله أن يتوقف عن رحمته على الأشرار، فأنت بالفعل تعمل أشياء كثيرة مخيفة ومزعجة.
3: First,
4: أولاً،
3: you are identifying with Satan.
4: تكون قد جعلت نفسك مطابقاً ومماثلاً للشيطان.
3: Satan quoted the scripture to Jesus in order to tempt Jesus to do what Satan wanted him to do.
4: فإن الشيطان استخدم كلمة الله لكي يجرب يسوع أن يعمل ما يريده الشيطان أن يفعله.
3: Secondly,
4: ثانيا,
3: it is frightening because it appears that you think you know better than God.
4: إنه أمر مرعب لأنه يظهرك وكأنك تظن أنك تعرف أحسن من الله.
3: Thirdly,
4: ثالثا,
3: it is frightening because you are being blinded to the fact that if it were not for the mercies of God, you would not be here today.
4: وهو أمر مخيف لأنك تكون قد عميت عن أن ترى الحقيقة، وهي أنه لولا رحمة الله لما كنت هنا اليوم.
3: In fact, this diabolical method of using scripture to tempt God and act superior to God.
4: وفي الحقيقة إن هذه الطريقة الشيطانية في استخدام المكتوب لتجربة الله والسلوك بأسلوب أعلى من الله
3: is the very method that many people use to denounce the authority of the scripture.
4: هي نفس الطريقة التي يستخدمها أناس كثيرون للتنصل من سلطة المكتوب.
3: This diabolical way of dealing with God places people above God.
4: هذه الطريقة الشيطانية في التعامل مع الله تضع الناس في مرتبة أعلى من الله.
3: This diabolical way of dealing with God's word places humanity in a superior position to God.
4: هذه الطريقة الشيطانية في التعامل مع كلمة الله تضع الإنسانية في مركز أعلى من الله.
3: What I mean by frightening is this.
4: وما أعنيه بالإزعاج هو هذا.
3: In the rare times when I fell into that temptation.
4: في المرات النادرة التي سقطت فيها في هذه التجربة.
3: Within split seconds, I bowed before God and I asked for His forgiveness.
4: في خلال لحظات كنت أنحني قدام الله وأطلب غفرانه.
3: What is even almost comical in this situation with Jonah is this.
4: وما يكاد يصل إلى حد المهزلة في هذا الموقف من جانب يونان هو هذا.
3: Jonah was not only angry with God for having mercy on Nineveh, but also he wanted God to kill him.
4: يونان لم يغضب مع الله بسبب رحمته على أهل نينوى فحسب، بل إنه أراد أن الله يقتله أيضا.
3: Jonah seemed to be so miserable when he should have been so happy.
4: وهنا بدا يونان تعيسا جدا في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن يكون سعيدا جدا.
3: Jonah seemed to be so discontented at the time when he should have been contented.
4: يونان لم يكن راضيا أبدا في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن يكون راضيا تماما.
3: Jonah wanted to die after witnessing one of the greatest blessings in history.
4: يونان أراد أن يموت بعد أن شهد واحدة من أعظم البركات في التاريخ.
3: Do you know why?
4: أتعرف لماذا؟
3: Because Jonah's problem is the same problem that many of us have.
4: لأن مشكلة يونان هي نفس مشكلة الكثيرين منا.
3: We are discontented in the abundant blessing God provides us.
4: أننا لسنا قانعين بالبركات الفائضة التي يغمرنا الله بها.
3: Jonah's problem is the same problem many of us have.
4: مشكلة يونان هي نفس المشكلة التي يعاني منها الكثيرون منا.
3: We are restless when we have everything that we need.
4: فنحن نشعر بالقلق عندما يتوافر لنا كل ما نحتاج إليه.
3: We think that more things and different things will make us happy.
4: نحن نظن أن المزيد من الأشياء وتنوع الأشياء سيجعلنا سعداء.
3: But when we have everything we think we want, we only become more miserable.
4: ولكن عندما يكون لدينا كل شيء نظن أننا نريده، فنحن فقط نصبح أكثر تعاسة.
3: Why is that?
4: لماذا يكون الأمر هكذا؟
3: Why is there such discontentment and restlessness in the midst of blessings?
4: لماذا يكون هناك مثل هذا القلق وعدم الرضا والقناعة في وسط البركات؟
3: My listening friends, you must listen carefully so that you do not miss the answer.
4: أيها الأصدقاء المستمعون، ينبغي أن تنصتوا بعناية حتى لا تفوتكم الإجابة عن هذا السؤال.
3: And the answer is that you are not reconciled with the will of God in your life.
4: والإجابة عن ذلك هي أنك لست متصالحا مع إرادة الله في حياتك.
3: Jonah has been opposed to the will of God from the very beginning.
4: كان يونان منذ البداية معارضا لإرادة الله.
3: And being opposed to the will of God in your life is like having a nail in your shoe.
4: وأن تكون معارضا لمشيئة الله في حياتك كأنه يوجد مسمار في حذائك.
3: That nail of being unreconciled to the will of God is irritating.

0: grieved and fairness of life.
1: عندما تكون غاضبا مع الله بسبب ما تحس به من مظالم في حياتك.
0: When you are angry with God because of your background or your struggles.
1: عندما تكون غاضبا مع الله بسبب خلفيتك أو صراعاتك.
0: When you are angry with God because of whatever happened in your life.
1: عندما تكون غاضبا مع الله بسبب ما قد حدث لك في حياتك.
0: No matter how successful or rich or blessed you become, you're still discontented and restless.
1: فمهما بلغت من نجاح أو ثروة أو بركة أنت لا تزال تشعر بالقلق وعدم القناعة.
0: And you may even be like Jonah and have a death wish.
1: وربما تكون مثل يونان لك رغبة في الموت.
0: When you do not recognize that God gave you the family that He has given you for a purpose.
1: عندما لا تدرك أن الله أعطاك العائلة التي لك لغرض معين.
0: When you do not recognize that God gave you the background that He has given you for a purpose.
1: عندما لا تدرك أن الله أعطاك الخلفية التي لك لغرض معين.
0: When you do not recognize that God gave you your past for a purpose.
1: عندما لا تدرك أن الله أعطاك ماضيك لغرض معين.
0: You will always be unhappy and ungrateful.
1: فإنك سوف تظل دائما غير سعيد وغير شاكر.
0: When you have not reconciled yourself to the will of God in your life.
1: طالما أنك لم تصالح نفسك مع إرادة الله في حياتك.
0: You will never have a real, genuine appreciation for God's mercy and grace.
1: لن يكون لديك تقدير حقيقي وصادق لرحمة الله ونعمته.
0: You can own the world, but inside of you, you are discontented.
1: ربما تمتلك العالم كله، ولكنك في داخلك لا تشعر بالقناعة والرضا.
0: When you are not reconciled to the will of God in your life, you will have a memory like a sieve.
1: عندما لا تكون متصالحا مع إرادة الله في حياتك، ستكون ذاكرتك كالمنخل.
0: You will always forget God's mercy and grace.
1: بمعنى أنك سوف تنسى دائما رحمة الله ونعمته.
0: No matter what He does for you, it is forgotten.
1: فمهما فعل لأجلك سينسى.
0: So what is the solution?
1: فما هو الحل إذن؟
0: What was Jonah's solution?
1: ماذا كان الحل أمام يونان؟
0: I want you to tune in next time and I'm going to give you that solution.
1: عندما تنصت إلينا في الحلقة القادمة سأقدم لك الحل.
0: And until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: يا الله، أعلم أنك موجود وأراك مستعلنا في كل الطبيعة والخليقة، لكنني أريد أن تكون مستعلنا في حياتي. أبحث عنك لتريحني من أتعابي وتداوي قلبي من الخوف من المستقبل ومن المجهول. أعلم أنك تسمعني، لكنني أحتاج أن تجيب حيرتي.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: أهلا بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي مع معلومة تهمك. معلومة النهاردة عن نوم الطفل الرضيع اللي في الشهور الأولى. بنلاقيه بيقضي فترات طويلة قوي في النوم، بينام حوالي 16 ساعة ومش بيميز ما بين الليل ولا النهار، وممكن في وقت تاني يكون صاحي قاعد يعيط بشكل هستيري أو بشكل غريب لأنه مش مرتاح. ممكن يكون شاعر بالجوع أو بالألم أو بالمغص أو بعدم الارتياح للجو اللي حواليه، وممكن يكون في أوقات تاني هادي ومشرق كده في نظراته، يقظ ومنتبه. والطفل في الحالة دي بيكون متغير، علشان كده لازم ناخد بالنا منه. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: اسمي يوكابد، يمكن هو اسم غريب شوية لكن معناه جميل، معناه أنت مجدي. أنا واحدة بسيطة كنت عايشة في مصر مع شعبي اللي كان مستعبد للمصريين. كانت ظروفي صعبة لأن فرعون أمر بقتل كل ولد يتولد لأي حد من شعبنا، وأنا ولدت ولد لكن كان عندي إيمان بالله وثقة فيه، عشان كده خبيت ابني 3 شهور من غير ما حد يحس، وبعدها فكرت أني أحطه في سلة وأسيبه في النهر. كان الأمر صعب عليا جدا لكن أعمل إيه؟ علشان كنت عايزة يعيش، ولما لقيته بنت الملك وأخدته بقت أنا المرضعة لي، وربنا حقق المعجزة وابني عاش، ولما كبر بقى شخص عظيم. عارفين هو مين؟ هو موسى، يعني أنا أم موسى.

يوكابد مش كتير بنعرف اسمها، لكن نعرف إنها أم موسى. شفنا قد إيه إيمانها بربنا وثقتها فيه، وكان عندها حكمة في التصرف، وده طبعاً لأنها إنسانة ليها علاقة حقيقية بالله، وبتظهر العلاقة دي في وسط ظروفها الصعبة، عشان كده كانت بتتكل على ربنا بكل قلبها. نخرج لفاصل، خليكم معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. ينفع يكون عندي إيمان بالله زي يكابد، وينفع يظهر حتى في الظروف الصعبة اللي بمر بيها، لكن الموضوع يحتاج علاقة حقيقية بيني وبين الله، مش لما يجي وقت صعب وبس. فكري في وقت صعب مر عليكي، ويا ترى إيمانك بربنا كان شكله إيه؟ لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حلل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت، بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلاً ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحاً 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لا زال ثابتاً على موقفه الأصلي، لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن، وليس هو نفسه، فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

عرفنا من الحلقة اللي فاتت إن يعقوب وعياله جو كلهم من مصر وسكنوا جنب يوسف لما فرعون عطاهم أرض جثان وملكها لهم باش يعيشوا فيها، وكان عددهم 11 ولد وعيالهم وصباياهم مع بعضهم كلهم، كان عددهم 70 روح. هذه لحظة خشوا مصر. وقتها كان يوسف هو حكم مصر، فعاشوا في بحبوحة وخير وتزوجوا وتوالدوا وكثروا واجد لين الأرض امتلت منهم. وبعدها مات يوسف وخوته واستمروا بني إسرائيل يتكاثروا ويكثروا أكثر وأكثر. ومرت الأيام والسنين، وبعد أكثر من 300 سنة جاء حاكم جديد لمصر، يعني فرعون جديد، ما كانش يعرف يوسف وما كانش يعرف قصته واللي دار في مصر والعالم وقتها. واللي صار إن فرعون قال للمصريين اللي هم يمشوا في البلاد بأمره، قال لهم اليهود راهم كثروا واجد وصاروا خطر علينا، بلكش يخونونا، ولما تصير حرب بيننا وبين أعدائنا يخشوا في الحرب ويجوا ضدنا ويحاربونا حتى هم. فدار أمر ملكي من عنده إن يعاملوا اليهود بخشونة ويشغلوهم عندهم بالقوة. لكن اللي صار الله كان مع بني إسرائيل وقعد عددهم يزيد ويكثر كأنه ما فيش شي صار. وكان المصريين يشغلوا فيهم في كل الشغل المتعب والموسخ ويقهروا فيهم، وكانوا يديروا كيف ما قال فرعون إنه طلب من الولدات، لأنه وقتها كان في الولدات اللي جيب عيل ولا بنت تولدها وحدة متخصصة اللي هي مرأة كبيرة تدير في العمل هذا. فدار أمر إنه لما جين ولية يهودية ويولدوها العيل يقتلوه، أما البنت يأخذوها باش تكبر وتجد خديمة عند المصريين. لكن اللي صار الولدات خافا من الله ما بنش ينفذن أمر فرعون واللي قال لهن. وقتها كان في راجل من بيت لاوي تزوج واحدة من بنات عمه وحملت وجابت لعيل، وكان شكل العيل حلو وجذاب، فدساته 3 شهور بالدرقة من غير ما حد يعرف. ولما ما عادش قدرت تدسة أكثر حطتها في سلة بعد ما زوجتها بالقطران باش ما تخشلاش المية، وحطت السلة في النهر وخلت أخت العيل تصبي غادي وتشوف شنو يصير في أخوها.

وقتها كانت بنت فرعون طلعت من القصر ومشت للنهر باش تسبح، وكان معها الخدمات متاعتها. فلما خشت للنهر شافت السلة وقالت للخديمة امشي جيب السلة هذيك، فجبتها وفتحتها وحقت العيل فيها فعجبها لأن شكل العيل كان حلو وصغير. طبعا بنت فرعون عرفت من شكل العيل ولونه ومواصفاته، عرفت أن العيل هذا يهودي، فقالت للخديمة هذا العيل يهودي، جيبولي وحدة يهودية رضاعة باش تراضع وتكبره. وصار اللي قالت عليه بنت فرعون، وجابولها وحدة يهودية رضعتها. فطبعا بالصدفة، لكن هذا أمر الله، إن اللي رضعتها هي أمه. بعد هذا اللي صار إن العيل بعد ما كمل وقت الرضاعة أو شهور الرضاعة جابوه البنت فرعون مرة أخرى وعاش في القصر متاعها وخلاتها ولد من عيالها. وكبر موسى وقعد عايش عند بنت فرعون في القصر تحت رعايتها. وطبعا هي اللي سماتها موسى لأنها قالت هذا العيل لقيته في النهر فنسميه موسى. طبعا موسى لما كبر في العمر وقعد شاب، قال في روحه لازم أنا نمشي نشوف ابن عمي ونتعرف عليهم ونزورهم ونشوف شن أحوالهم، لأن موسى طبعا عرف من عيشته في القصر أنه هو من أصل يهودي. فصار وطلع في يوم الأيام ومشاشور ضنع عمه يشوف فيهم في أرض جسان، فحق واحد مصري يضرب في واحد يهودي ويبي يجبر أنه يدير شغل كان اليهودي رافضه، لكن كان هذا اللي صاير أن اليهودي غصبا عنه لازم يدير الشغل ولو بالضرب. فموسى وجع حالة اليهودي اللي يضرب فيه المصري، فبحث يمينه وشماله، ولما تأكد أنه ما فيش أي واحد يشوف فيه واتطمن أنه في المكان ما فيش أي حد ممكن يجيب خبر اللي حيصير، مشى على المصري ضربه قتله وحفر له حفرة وردمه فيها وروح القصر فرعون. وثاني يوم طلع مرة ثانية من القصر ومشى شور ضنا عمه، وفي الطريق لقى اثنين يهودي ضاربه لأن مدري عركة عليه حاجة خاصة بالشغل، فتدخل بينهم وقال لهم أسمع ليش تضرب في ولد عمك؟ فرد عليه قال له أنت من حطك رئيس ولا قاضي علينا؟ ولا تفكر تقتلني حتى أنا كيف ما درت في المصري أمس؟ فخاف موسى وقال

البين الموضوع انكشف ونعرف، وفعلا الموضوع هذا اللي إن موسى قتل واحد مصري بسبب يهودي انتشر لين وصل الفرعون، ففرعون تعقد ودار أمر ملكي لجماعته إن يقتلوا موسى لما يمسكوه. فموسى هرب وقعد يمشي وذايح لعند ما وصل الأرض اسمها أرض مديان، وقمع زغادي جنب البير اللي في الأرض هذه. ووقتها كان في واحد كاهن اللي هو كاهن تاع مديان، راجل كبير كان عنده 7 بنات. ال7 بنات هذين كانت جايبات الغنم متاعهن وجايات شور البير باش يعبن المية، لكن صار كيف ما يصير كل يوم وكل مرة يجن للبير الرعوية اللي كانوا غادي في وقتها لزوهن ما خلهنش يعبن المية لأنهن بنات وما عندنش فزاعة. فشاف موسى اللي صار مع البنات، فطبعا دم حمي ورجليته وغيرته كراجل خلاته يمشي شور الرعوية وتعارك معهم وضربهم ولزهم وسقى البنات وسقى غنمهن وروحن البنات للحوش. فاستغرب بوهن مروحتهم بدري لأنهن كل مرة بسبب الرعوية روحهم متأخر، فسألهن. فقالت وحدة منهن راهو في واحد مصري يبونا، هو اللي فزع لنا وضرب الرعوية وعبنا مية وسقنا الغنم كله. فقال لهم وين، ليش ما عزمتوا عليه؟ مش عيب عليكم، لازم تمشوا تجيبوه باش يتغدى عندنا ونشوفوا شنو قصته. وفعلا مشان شور موسى وعزمنا عليه حوش بوهن، وجاء موسى معاهن وتقابل مع الكاهن انتاع مديان وحكم معاه. وبعدها بعد ايام اللي صار ان الكاهن لما شاف راجل مستقيم وراجل يعني كما نقولوا اخلاقه كويسه وراجل فزاع طبعا عجبه، فعرض عليه بنت صفوره وزوجها له. وبعد فتره حملت صفوره وجابت عيل فسماه موسى جرشوم.

وقتها مات فرعون اللي كان حاكم مصر، وكثر عياط اليهود وبكاهم وشكوتهم من العبودية، حتى إن الله سمع نوحهم وبكاهم وتذكر العهد والوعد اللي دار مع أبوهم وجدهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وشاف الله حالة اليهود وقتها ومعاناتهم اللي كانت يعني حالة مش كويسة. ومرة كان موسى يرعى في الغنم بتاع نسيبة في البر، فقرب عليه جبل اسمه جبل حوريب اللي هو يسمو فيه جبل الله، وطلع على في الجبل ملاك الله في جرة العليق على شكل لهلوبة نار، فبحت وشاف العليقة والعة بالنار لكن ما تنحرقش، فقال الروحة وهو متعجب لازم نمشي نبحت ونشوف المنظر العظيم ونعرف شن السبب ليش العليقة ما تنحرقش بالنار. وفعلا مشى شور للجرة وقرب عليها وطبص بشي بحت، فكلم الله من نص العليقة وقال له يا موسى يا موسى، فرد موسى وقال نعم، فقال الله ما تقربش لهنا، أسلح صباطك من كرأيك لأن المكان اللي انت صبي فيه راهو مكان مقدس. وبعدها الله قال لموسى أنا هو إله بوك وإله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، فخاف موسى وغطى وجهه وقال الله أنا راني سمعت بك شعبي وصلتني شكوتهم، فجيت بيش ننقذهم من المصريين وناخذهم ونطلعهم من مصر ونشيلهم الأرض صابة وخيرها واجد، المكان اللي ساكنين فيه الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين لما سموا فيهم فلسطينيين توا. خوت المستمعين إن شاء الله الحلقة الجاية نشوفوا شن صار ما بين الله وموسى لما كلمه وشن الله حيقول الموسى. إذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في آخر الحلقة، ونوعدوكم أن حنردوكم إجابات وتفسيرات للحاجات اللي مش فاهمينها، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان: هل أنت متأكد من خلاصك؟ يحكي الكاتب الإنجليزي جورج كاتيانج في كتابه نور لنفسه مضطربة عن فلاح بسيط كان بيدور على السلام واليقين في حياته أنه قبل ربنا وأن ربنا دخل حياته. فصلى في يوم وطلب من ربنا أنه يشوف في طريقه 10 خراف متجمعة تحت الشجرة اللي قدام بيته، كأنها علامة يعني، والعلامة دي بتأكد له أنه حصل على الخلاص من العذاب الأبدي والجحيم وأنه هيكون في السماء. وبالفعل في اليوم التاني وهو رايح الغيط لقى فعلا 10 خراف واقفين في نفس المكان اللي طلبه من ربنا. لكن للأسف مع أول خطية ومعصية عملها رجع ليه نفس الشعور من تاني، إنه بعيد عن ربنا وإنه ملوش أمان وإنه ملوش الأبدية وإن ربنا يودي الجحيم. وكان في صوت جوه ودنه بيقول له: على فكرة الخراف دي كانت واقفة صدفة. الغريب إنه بعد فترة طلب نفس الطلب مرة تاني، قال له: يا رب أنا مش قادر أشعر بسلام، عشان خاطر لو أنت فعلا قبلتني وأنا بقيت ابني ليك وعايز تأكد لي أني حصلت على الخلاص والحال أبدية، ابعت لي برضو 10 خرفان موجودة في نفس المكان قدام غيتي. في اليوم التاني وهو رايح الغيط برضو لقى 10 خرفان واقفة قدام الغيط في نفس المكان اللي طلبه. لكن برضو تاني مع أول معصية عملها وأول خطايا ابتدى يرجع لها تاني، رجع له برضو نفس الشعور من جديد، إن ربنا مش معاه، إنه ما عندوش سلام، إن ربنا هيمسح اسمه من سفر الحياة، إنه ملوش مكان في الآخرة علشان الخطايا اللي بيعملها. ومرت الأيام وفي مرة قابل صديق لي ما شافوش أديله سنين، ولقى في نبرة صديقه كلام مؤكد عن حياته الآخرة، وشاف عنيه سلام من ناحية المستقبل وما عندوش شكوك من جهة بكرة. فبدون تردد سأل صاحبه وقال له: إزاي أنت كده؟ جبت منين السلام ده؟ إزاي متطمن على الآخرة وعلى بكرة؟ أنا مش شايف عنيك خوف وسلام زي اللي عندي، يا ترى أنت جبت السلام ده منين والأمان ده منين؟ رد صاحبه وقال إن السيد المسيح قال: من يقبل إلي لا أخرجه خارجه. وعندنا في بلادنا بنقول إن الراجل بيتمسك من لسان. إيه رأيك بقى؟ الرب يسوع المسيح مش راجل زي وزيك، لكن ده رب الأرباب، هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، هو اللي يقوله ما يرجعش في كلامه زي وزيك، هو الله شخصيا، هو اللي مات عشاني على عود الصليب. وإزاي بعد ما قال لي كلام أشك فيه وأشكك في كلامه وهو أمين في المواعيدين؟ عزيزي المستمع، عايز أقولك إن حلقتنا النهاردة هو أنك ما تبنيش حقيقة السلام من جهة أخرتك على الشعور، لكن ابن إيمانك ببساطة على عمل الرب يسوع المسيح كمخلص لحياتك، يقدر يخلصك من ذنوبك ومعاصيك ومن كل شعور من خلال الإيمان بصليبه على الصليب وكلامه الصادق ليه. علشان كده في حلقتنا النهاردة مش هقرأ لك أقوال مقصورة زي كل حلقة، لكن هقرأ ليك أحلى وأجمل كلام يشجعك ويطمنك من خلال الكتاب المقدس العظيم. الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. من له الإبن فله الحياة، ومن ليس له الإبن فليست له الحياة. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معصي.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك فلا يكون للظلمة موضعا في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك ولينفتح فمي لتسبيحك. القمص تدرس يعقوب مرطي.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
2: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: غريب فعلا أن يظهر المسيح لتلاميذه فقط.
6: لا أرى ذلك غريبا.
5: كيف يا عم قاسم؟
7: ظهور المسيح لتلاميذه فقط يبعث الشك في قيامته.
8: كان يجب أن يظهر نفسه لكل اليهود حتى يؤمنوا أنه قام.
9: لو كان المسيح يريد أن يظهر لهم جميعا لظهر.
8: فلماذا لم يظهر لليهود؟
6: اليهود رفضوا المسيح، إلى خصته جاء وخصته لم تقبله.
7: كان يفحمهم، يصدمهم، يفاجئهم بقيامته ونصرته. لو كنت مكانه لفعلت ذلك.
9: هذا لو كنت مكانه.
6: لا يستحقون.
5: لا يستحقون ماذا؟
8: لا يستحقون أن يظهر لهم.
9: كما رفضوه رفضهم، كما أنكروه أنكرهم.
6: حكموا على أنفسهم إنهم لا يستحقون أن يروا المسيح بعد.
7: بعد؟ لا يروه بعد؟ وهل رأوه بعد ذلك؟
6: سيرونه قطعا.
7: متى؟
6: يوم الحساب، يوم الدينونة، يوم أن يأتي إليهم ملكا يحاكمهم ويحكم عليهم.
9: انتظروه ملكا يخلصهم من أعدائهم، فلما جاء ملكا سماويا عادوه وهاجموه وصلبوه ورفضوه.
5: سيكون لقاء فظيعا مخيفا مرعبا بلا شك.
8: الله سبحانه رحمن رحيم، صبور ورحيم،
9: لمن يسمع ويصدق ويؤمن.
7: معذورون، لم يتصوروا أنه سيجيء بشكل آخر.
6: قال لهم ذلك عدة مرات وأنذرهم. قال لهم في آخر حياته على الأرض: لأني أقول لكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب.
5: هذا إنذار بعودته ملكا يحاسب ويعاقب.
8: ظهوره بعد قيامته كان يجعلهم يؤمنون.
9: الله لا يفرض الإيمان على الناس بالقوة.
6: لم يشأ المسيح أن يؤمنوا به قسرا أو بواسطة معجزة تبهر عقولهم.
5: نعم، الإنسان يؤمن بإرادته الحرة.
9: اليهود شعب معاند صلب الرقبة منذ البداية حتى لو ظهر لهم. كانوا أصروا على رفضه.
8: صحيح، هم كرهوه من كل قلوبهم، لكنه لم يكرههم.
7: ولو كان الأفضل أن يظهر لهم.
5: لو ظهر حيا أمامهم كانوا وجدوا لأنفسهم عذرا لعدم تصديقه.
7: أي عذر؟
5: لا أعرف.
8: ربما قالوا إنه جن وشيطان رجيم.
6: قالوا ذلك من قبل حين صنع أمامهم المعجزات.
9: قالوا عنه عندما شفى المجنون الأعمى والأخرس أنه لا يخرج الشياطين إلا رئيس الشياطين.
6: فكانوا يستقبلون ظهوره بعد القيامة بالغيظ والكراهية والرفض.
7: هم طلبوا آية منه ليؤمنوا به من قبل.
5: وهل كانوا صادقين مخلصين في ذلك؟
8: لا أحد يعرف.
9: هو نفسه عرف وقال عنهم: النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة.
6: وقال عنهم: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون.
7: لو رأوه لآمنوا.
5: أما زلت مصرا على ذلك؟
7: نعم ما زلت مصرا.
6: العامل الأساسي في الإيمان ليس رؤية المسيح قائما من الأموات.
8: ليس رؤيته مقاما، فما هو أساس الإيمان إذن؟
9: الإخلاص، البساطة، البعد عن الانحياز والتعصب،
6: الصدق في البحث عن الحق. هذا لم يكن في اليهود فلم يظهر لهم.

0: فاكتفى بالظهور لتلاميذه
1: وأتباعه الذين عرفوا
2: المؤمنون به. وهل هؤلاء كانوا يحتاجون لظهوره؟
3: طبعا كانوا محتاجين، لذلك ظهر لهم عدة مرات.
1: كم مرة؟
0: مرات كثيرة.
4: ظهر أولا لمريم المجدلية ومريم الأخرى وهما راجعتين بعد أن رأت الملاك الذي قال لهما إنه ليس هاهنا بل قام.
3: لاقاهما المسيح وقال لهما سلام لكما.
0: يا خبر، لو كنت واحدة منهما لتوقف قلبي ومت.
2: خوفا؟
0: خوفا وفرحا.
4: هما أيضا خافتا جدا وارتمياتا على قدمي وسجدتا له.
3: وقال لهما يسوع لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني.
1: رد لهما روحهما بحديثه، لذا انطلقتا فرحتين.
4: ويصور يوحنا البشير ظهوره لمريم المجدلية بشكل تفصيلي، بعد أن جاءت إلى القبر في الصباح الباكر ووجدت الحجر مدحرجا، عادت جريا إلى التلاميذ وأخبرت بطرس ويوحنا
3: اللذين جاءا بسرعة إلى القبر ورأياه فارغا والأكفان موضوعة وحدها. بعد أن رجع إلى بقية التلاميذ بقيت مريم في البستان تبكي
2: وحدها في الظلام. ألم تخف؟
0: في هذه المواقف الحزن يتغلب على الخوف.
1: وماذا حدث بعد ذلك؟
4: بينما هي تبكي انحنت إلى القبر ونظرت ملكين بثياب بيض، واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين.
2: أي رأس وأي رجلين؟ ما هذا؟
3: مكان الرأس ومكان الرجلين يا حسام، مالك؟
2: أستفسر، ألا أستفسر؟
1: أنت تستنكر ولا تستفسر.
0: المهم وبعد ذلك
4: سألاها لماذا تبكين؟ قالت أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه.
2: أخذوا سيدها؟ ألم تكن تعرف أنه قام؟
3: حتى ذلك الوقت لم تكن قد استوعبت الحدث.
1: أكبر من أن يصدق، خصوصا من امرأة.
0: ما لها الامرأة؟
1: مشاعرها حساسة جياشة عاطفية.
4: وقبل أن يجيباها التفتت إلى الوراء.
2: وما الذي يجعلها تلتفت قبل أن تتلقى الرد؟
0: يا أخي انتظر.
2: أستفسر، أستوضح.
3: لعلها سمعت حركة مثلا.
4: رأت شخصا واقفا حسبته البستاني.
2: هل كان يلبس ملابس البستاني؟
1: يا حسام، الدنيا ظلام وهي تبكي وعواطفها مشدودة. نعم، ماذا حدث بعد ذلك يا عم قاسم؟
3: سألته أين وضع المسيح؟
4: لتذهب وتأخذه.
0: مسكينة، كانت تبحث عنه.
2: وكيف كانت تأخذه؟ هي وحدها تأخذه، تحمل وحدها جثة رجل.
3: حسام يا رجل كن موضوعيا.
2: حاضر، سأكون موضوعيا.
3: قال لها يسوع يا مريم، عرفته من صوته ومن مظهره.
4: انفتحت عيناها ورأته.
3: قالت له ربوني أي يا معلم.
4: وكلفها أن تذهب إلى التلاميذ وتخبرهم.

0: وظهر لبطرس وحده، ثم ليعقوب أيضا، ثم لتلميذي عمواس وهما ذاهبان إلى قريتهما.
1: ويتحدث لوقا عن هذا بتفصيل أيضا. كانا يسترجعان أحداث الصلب بحزن، فاقترب منهما المسيح ومشى معهما
2: ولم يعرفاه،
3: لم يكن من التلاميذ المقربين.
4: ولو، هل يخطئ أحد في معرفة المسيح؟
0: يقول الكتاب إن أعينهما أمسكت عن معرفته.
1: تحدثوا معه وشرح لهم الكتب والنبوات المختصة بموت المسيح وقيامته، ودخل معهما البيت. وعلى العشاء وهو يكسر الخبز عرفاه واختفى عنهما.
2: يا لها من مفاجأة مخيفة.
0: رجعا إلى أورشليم وأخبر التلاميذ.
3: بدأت الأحداث تتراكم وتتكاثر.
4: لابد أنهم فرحوا بذلك.
2: من؟ التلاميذ؟
4: طبعا، من غيرهم يفرح؟
1: خافوا جدا. وبينما هم مجتمعين معا وقف المسيح بينهم.
3: لم يطرق الباب، دخل هكذا.
2: كان يستطيع أن يدخل بدون طرق أبواب.
0: خافوا جدا وظنوه روحا أو شبحا.
4: طبعا، وجهه شاحب بعد تعذيب ودفن وحنوط
3: ونزيف دم وماء. إنسان ميت.
1: كان ميتا. قال لهم: ما لكم مضطربين؟ فيما تفكرون؟
0: انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو.
4: وهل كان فيهم عقل أو قلب أو عيون لينظروا؟
2: لابد أنهم ارتعبوا أكثر وابتعدوا عنه أكثر.
0: قال لهم: جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي.
3: ولابد أنهم لمسوه وجسوه.
1: نعم، فلوقا يقول إنه أراهم يديه ورجليه.
4: وكل ذلك حدث في يوم واحد؟
1: نعم، في أحد القيامة ذاته، في ظهوره لتلاميذه لم يكن توما معهم، ولما أخبروه بذلك لم يصدق.
0: قال: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير، وأضع إصبعي في أثر المسامير، وأضع يدي في جنبه، لا أؤمن.
3: توما هذا مثل حسام.
2: وماذا في ذلك؟ من يعمل في القضاء يبحث عن الأدلة المقنعة.
1: بعد أسبوع، الأحد التالي،
4: وأين كان طوال الأسبوع؟
1: لم يذكر الكتاب شيئا عن ذلك. بينما هم مجتمعون وتوما معهم،
0: جاء المسيح مرة أخرى والأبواب مغلقة أيضا، ووقف في الوسط وقال: سلام لكم.
3: لابد أن توما مات خوفا.
4: اختفى طبعا خلف أقرانه.
2: موقف محرج طبعا.
1: قال لتوما: هاتي إصبعك إلى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي.
0: وأنبه قائلا: لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
3: وماذا قال توما؟
4: ماذا يقول؟ ذاب خجلا طبعا.
1: قال: ربي وإلهي.
2: هذا اعتراف مباشر.
0: قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا.
1: فعلا، طوبى. يا لسعد، يا لهناء، يا لبهجة الذين آمنوا ولم يروا.

نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: لماذا لم يظهر المسيح لليهود بعد قيامته؟ لماذا لم يظهر المسيح لليهود بعد قيامته؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: القاسم
1: أم القاسم
2: نعم نعم
3: كلنا يا
0: رأيك
1: نعم كلنا
3: كلنا يا القاسم
2: أقول ماذا؟ هل المسيح هو الله؟
1: هو الله هو ابن إنسان؟
3: والكتاب المقدس هل تحرر؟
1: وإنجيل برنابا
3: من ماذا لا تعتركون به؟
2: وابتالوت ما هو؟
1: كلنا يا عم قاسم
3: كلنا
1: نعم كلنا
3: قاسم

0: غريب فعلا أم يظهر المسيح الكلاميذ في الأحد؟
1: لا أرى ذلك غريبا.
0: كيف يا عم قاسم؟
2: ظهور المسيح لتلاميذه فقط يبعث الشك في قيامته.
3: كان يجب أن يظهر نفسه لكل اليهود.

0: إلى خاصة الجاء وخاصة ولم تقتل.
1: أنا يفهمهم يصدمهم يفاجئهم بقيامته ونصرته. لو كنت مكانهم لفعلت ذلك.

0: صبور ورحيم
1: لمن يسمع ويصدق ويؤمن.
2: بعض رول لم يتصوروا أنه سيجيء بشكل آخر.
3: قال لهم ذلك عدة مرات وأنذرهم.

0: كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون
1: أو رأوه لآمنوا.
2: ما زلت مصرا على ذلك؟
1: نعم ما زلت مصرا.
0: العامل الأساسي في الإيمان ليس رؤية المسيح قائما من الأموات،
3: ليس رؤيته مقاما، فما هو أساس الإيمان إذن؟
2: الإخلاص.

0: تتوقف قلبي.
1: خوفا؟
0: خوفا وفرحا.
2: هما أيضا خافتا جدا وارتمياتا على قدمي وسجدتا له.
3: وقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني.
4: رد لهما روحهما بحديثه، لذا انطلقت

0: السلوك الجيد
1: انحنت،
0: لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره.
1: من بيض واحدا عند الرأس،
0: جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا
2: وأي رجلين
0: عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت.
3: أنت تستنكر ولا تستفسر.
0: السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط،
1: لماذا تبكين؟
0: خفضوا استهلاكهم بنسبة 5-7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة من امرأة سلبية.
4: ما لها الامرأة؟
5: مشاعرها حساسة جياشة عاطفية.
1: وقبل أن يجيباها
0: لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عالي لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%،
3: حين
0: أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير.
4: سألته أين وضع المسيح؟
0: في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وحده الذين يأتون في
4: رجل. حسام يا رجل كن موضوعيا.
2: حاضر سأكون موضوعيا.
4: قال لها يسوع يا مريم، عرفته من صوته ومن مظهره.
1: انفتحت عيناها ورأته.
4: قالت له ربوني أي يا معلم،
1: وكلفها أن تذهب إلى التلاميذ وتخبرهم.

0: وظهر لبطرس وحده، ثم ليعقوب أيضا، ثم لتلميذي عمواس وهما ذاهبان إلى قريتهما.
1: ويتحدث لوقا عن هذا بتفصيل أيضا. كانا يسترجعان أحداث الصلب بحزن، فاقترب منهما المسيح ومشى معهما.
2: ولم يعرفاه،
3: لم يكن من التلاميذ المقربين.
4: ولو، هل يخطئ أحد في معرفة المسيح؟
0: يقول الكتاب إن أعينهما أمسكت عن معرفته.
1: تحدثوا معه وشرح لهم الكتب والنبوات المختصة بموت المسيح وقيامته، ودخل معهما البيت. وعلى العشاء وهو يكسر الخبز عرفاه واختفى عنهما.
2: يا لها من مفاجأة مخيفة.
0: رجعا إلى أورشليم وأخبر التلاميذ.
3: بدأت الأحداث تتراكم وتتكاثر.
4: لابد أنهم فرحوا بذلك.
2: من؟ التلاميذ؟
4: طبعا، من غيرهم يفرح؟
1: خافوا جدا. وبينما هم مجتمعين معا وقف المسيح بينهم.
3: لم يطرق الباب، دخل هكذا.
2: كان يستطيع أن يدخل بدون طرق أبواب.
0: خافوا جدا وظنوه روحا أو شبحا.
4: طبعا، وجهه شاحب بعد تعذيب ودفن وحموض
3: ونزيف دم وماء. إنسان ميت.
1: كان ميتا. قال لهم: ما لكم مضطربين؟ فيما تفكرون؟
0: انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو.
4: وهل كان فيهم عقل أو قلب أو عيون لينظروا؟
2: لابد أنهم ارتعبوا أكثر وابتعدوا عنه أكثر.
0: قال له: انجسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي.
3: ولابد أنهم لمسوه وجسوه.
1: نعم، فلوقا يقول إنه أراهم يديه

0: وكل ذلك حدث في يوم واحد؟
1: نعم، في أحد القيامة ذاته، في ظهوره لتلاميذه لم يكن توما معهم، ولما أخبروه بذلك لم يصدق.
2: قال: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير، وأضع إصبعي في أثر المسامير، وأضع يدي في جنبه، لا أؤمن.
3: توما هذا مثل حسام.
4: ماذا في ذلك؟ من يعمل في القضاء يبحث عن الأدلة المقنعة.
1: بعد أسبوع الأحكام

0: طبعا خلف أقرانه.
1: موقف محرج طبعا.
2: قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي.
0: وإن نبى قائلا: لا تكن غير مؤمن بل مؤمنة.
2: وماذا قال توما؟

نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: لماذا لم يظهر المسيح لليهود بعد قيامته؟ لماذا لم يظهر المسيح لليهود؟

تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radio.cnv. ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو. مستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في برنامج حدوتة ولحن. أهلا بك يا بهجة عدلي معنا لمرة جديدة.
1: أهلا بك،
0: وسعداء جدا أن احنا نكون مع بعض النهاردة في برنامج حدوتة ولحن. احنا متعودين ان احنا نسمع منك بصراحه حاجات جديده ودرر وحاجات عظيمه يعني.
1: ربنا يستر.
0: ترنيمه النهارده ترنيمه برضو باللغه العربيه الفصحى، حاجه ماشيه مع المود بتاع حضرتك، لان انا عارف انك انت تحب العربي
1: شويه.
0: يعني هناخد مع بعض كلمات الترنيمه للشاعر الكبير زكريا عوض الله والالحان الموسيقار العظيم اللي احنا بنحبه كلنا نصف صبح. اشكرك. الترنيمه متاخده من قصه من انجيل لوقا اصح 10 بتاع واحد سامري اسمه سمير الصالح. ايه قصة السامري؟ هنعرفها بعد ما نسمع العدد الاولاني من ترنيمة انت ربي السامري ذو الصلاح.
1: يلا بينا.

0: باجت عدلي. الكلام الحلو ده ليه قصة في الكتاب المقدس. أنا نفسي بس ندي نبذة بسيطة جدا عن القصة زي ما وجدت في إنجيل لوقا أصحاح 10. نفسي تحكي لنا كده إيه الموضوع، إيه القصة كانت شكلها.
1: راجل ناموسي بتاع الناموس بيكتب الشريعة ومتخصص فيها، راح يقول له يا معلم عايز يجربه وعايز يحرجه يعني.
0: يقول
1: ماذا أعمل أرث الحياة الأبدية؟
0: يقول مين؟
1: للرب يسوع. ماذا أعمل أرث الحياة الأبدية؟ فقال له إيه اللي مكتوب في الناموس؟ تقرأ يعني إزاي بتقرأ الناموس؟ أنت بتاع ناموس. فقال له أحب الرب إلهي من قلبي وكل نفسي وقدرتي وفكر وقريبي زي نفسي. قال له طب خلاص ده هو ده اللي ما تعمله عشان تورث الحياة الأبدية.
0: تمام.
1: بعدين قال له طيب حاس إنه هو أحرج، كان راح يحرج المسيح هو أحرج. فقال له طب يعني مين هو قريبي طيب عشان أحب قريبي؟ فقال له كان إن في إنسان نازل من أورشليم لأريحة وقع بين لصوص. أورشليم على تبة عالية وأريحة تحت. في الوادي الجاف كانت زمان في مصادر مياه معدية في المجرى ده ونشف مع الوقت وبقى طريق الناس بتعدي فيه. فطلعوا عليه الحرامية لأن ده طريق بره البلد يعني. فكانت طبعا الأماكن دي كانت مليانة حرامية ولصوص وكده. وقع بين إيديهم عوروه وخدوا منه حاجته، وكان معدي كاهن وبعدين معدي لاوي، خافوا يقربوا منه ليكون في حاجة كمين معمول لهم.
0: ده واحد اسمه كده؟
1: هو اسم لاوي ده اسم لأنه أصبت من الأصباط، لكن ده كان تخصص ديني.
0: يعني زي واحد بتاعك مجمع يهودي يعني، حد شغال في المجمع.
1: والكاهن واحد شغال في وظيفة برضو دينية.
0: تمام.
1: والاتنين شافوه عدوا، بس عدى واحد راجل غريب قوي من السامرة، بلد أعداء للناس دول. بس لما شافه كده راح قرب منه وخد بإيده ولقيه بين الحياة والموت، راح ساعده وعالجه، حط له زيت وخمر وكده في عالجه يعني، وركبه على الحمارة وحطه في فندق على الطريق وقال لهم اهتموا بيه وانا هدفع، ولغاية ما الراجل تعافى.
0: ده الراجل الغريب هو اللي عمل الحركة دي.
1: سمير.
0: الكاهن اللي من بلده وبتاع ربنا ما عملش الكلام ده خالص. الترنيمة بتبدأ من الآخر للأول. الترنيمة بتبدأ بكلام غريب بتقوله أنت ربي السامري وذو الصلاح. طبعا أعتقد أن هو الكاتب زكريا عبد الله ما كانش يقصد أنه ربنا السامري يعني من بلد اسمها السامري.
1: لا هو شبه السامري يعني، السامري بيفكرني
0: إيه؟
1: بربنا.
0: في إيه؟
1: أنه راجل غريب الجنس لكن بيعمل حاجات ما بيعملهاش القريب اللي مفروض يعمله القريب، اللي هو أكتر ناس محبوبين في القريب، لأن اللي بتوع ربنا دايما في كل دين وفي كل شعب وفي كل جنس هم الناس الأتقى والأكثر ورعا وتدينا وحبا للآخرين. وطلع هو ربنا حط اللي هو الرجل القوي قوي قوي ده مع الرجل الغريب خالص خالص خالص ده. القوي ما عملش حاجة والغريب عمل كل حاجة حلو.
0: ده كان يعني سامحني تحامل من المسيح هو بيحكي القصة على الكاهن واللاوي، ولا كان مدح في السامري، ولا هو
1: ربما تكون دي قصة حقيقية
0: كمان
1: ما حدش يعرف، بس أنا شخصيا أتوقع أن تكون قصة حقيقية شافها المسيح، لأنه كل أحداثها حقيقية بتحصل فعلا. نازل من أورشليم لأريحة، فاللي بيمشي في السكة دي فعلا بينزل منحدر، وقع بالنصوص فعلا. المنطقه دي معروفه
0: يعني
1: ان مليانه بالنصوص.
0: يعني كانت مثل ولا انا اسف قطعت
1: الكتاب المقدس،
0: مثل ولا قصه مش مهم، انا مش دي القضيه. بس انت يعني انا بقول بسال سؤال تاني، هو ليه السيد المسيح كان دايما تحس انه متحامل شويه على بتوع الشريعه وبتوع الهيكل واليهود؟ يعني ايه المشكله مع دول، ولا هو كان عاوز يوصل ايه من ورا الكلام؟ يعني
1: هو ربنا
0: ما
1: دايما
0: ما تتوقعش حاجه من الناس القريبه منك مثلا، توقع الكلام ده من الاغرب.
1: لا ربنا بيرمي حاجه ابعد. الناس المكلبشه في الدين وهي مش حقيقيه مرفوضه عند ربنا. ربنا ما قالش ويل لك ايتها الزانيه، ويل لك ايها العشار، عمر ما ربنا قال ويل لحد من الناس دي.
0: يا سلام.
1: طبعا انت قريت في الانجيل ربنا قال ويل لك ايتها السامريه، ويل لك ايها الزاني، ويل لك ايها العشار، عمره ما عمل ويلات للناس الحلوه دي. دي ناس حلوه في نظره،
0: حلوه وهي
1: مش
0: زانيه،
1: مش حلوه وهي وحشه، حلوه لانها مكشوفه في حقيقيه. الزنية اللي ماشي يعني واقفة كده في وسط الناس مش عارفة تودي وشها فين، عندها فرصة انها تتغير، الافضل انها معترفة مكشوفة عيوبها. الزاني مكشوف عيوبه، والعشار معروف انه مكروه من المجتمع وشخص محتقر
0: يعني
1: من الناس
0: مكشوف يعني عيوب.
1: ايه عشار اللي كان بيلم الضرائب بتاعة الاعداء اللي محتلين البلد يعني. عميل جاسوس وعميل للاخرين. لكن بتوع الدين مفروض يبقوا بتوع الدين بجد، بتوع ربنا بجد. لما ربنا ما لقاهمش بتوع ربنا بجد كشفهم وقال لهم ويل لكم يا نصابين يا كذابين يا مرائين يا بتاع. طبعا
0: يعني يعني يعني عايز اقول ان المسيح كان مش ضد الخطاة المعروفين خطاياهم مكشوفه، لكن كان ضد الناس اللي بتتمسح في الدين واللي عايزه تلبس توب الدين باي شكل عشان تهرب من الفساد اللي جواه.
1: الخط المكشوف ناقصه حته ربنا بيكملها له. آه. مليان بشعور بالذنب والضياع مش عارف يودي وشه فين، ربنا بي بي بي بي بينصفه. لكن الشخص بتاع الدين ما عنده حته زياده ربنا لازم يقطعها له.
0: يقطعها له.
1: طب حته التدين المزيف دي حته زياده، ده رياء وكبرياء.
0: يعني انت كده بتقول المشكله مش في الدين كدين،
1: طبعا
0: المشكله في ان انا استغل الدين
1: بالظبط،
0: مش اعيش
1: لخدمه اغراضي الشخصيه.
0: لكن هل معنى كده ان كل المتدينين عندهم مشكله في نظرك؟
1: في هم في تحدي مستمر يومي انهم يتحطوا في المشكله.
0: يتحطوا في مشكله ايه؟
1: طبعا انهم بيرموا على الدين، بيجري على الدين، ما بيغيرش نفسه لكن بيستخدم الدين لاجل نفسه. غير الشخص التقي بتاع ربنا بجد مش بيستخدم الدين لنفسه، هو بيغير نفسه على الدين.
0: يعني هو
1: الدين هو الستاندرد وانا اللي ناقص. لكن بتوع الدين انت شفتهم الفارسيين القصه دي، ناموس ايه جه يجربه لما تتقلب اللغه الحرفيه جه يحرجه. يعني ده واحد عنده زياده وبيتفلسف بقى، فتعالى بقى اوريك ان انت اللي محتاج تحرج.
0: اعزائي المستمعين، انيس منصور قال زمان الدين اللي ما غيركش غيره. خلونا نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع مع بهجت عدلي وقصه السامري.

0: ورجعنا أعزائي المستمعين مرة تاني مع قصة السامري الصالح، القصة المعروفة تقليديا باسم السامري الصالح، وهي قصة ذكرها السيد المسيح ردا على واحد كان رايح يحرجه من رجال الدين اليهودي اللي ما كانوش مقتنعين بيه وكانوا عاوزين يحرجوه أو يجربوه، كما سمعنا من قبل الفاصل مع بهجة عدلي. بهجت رجعنا مرة تاني علشان نسمع فكرك في المجتمع وماذا ينظر أو كيف ينظر الإنسان. احنا عندنا دلوقتي أربع نوعيات، احنا عندنا لصوص وعندنا كاهن وعندنا لاوي وعندنا سامري، يعني دول أربع نوعيات تعرض ليهم الراجل ده في اليوم بتاعه ده. القصة اللي ممكن تكون بتشرح المجتمع بطريقة بانورامية كبيرة جدا جدا. لو هنتكلم عن اللصوص، مين اللصوص في المجتمع في نظرك؟
1: في القصة معروفين الحرامية اللي قطاع الطرق اللي عايزين ياخدوا أي حاجة مش من حقهم.
0: لكن لو هناخد الكاميرا ونعمل زوم شوية على المجتمع اللي احنا فيه، هل بس هما دول البلطجية اللي في الشارع؟ لانه انا النهارده لما اقرا القصه دي بترجمه النهارده بطريقه ان افهمها ازاي، مين اللصوص اللي ممكن يسرقوا الانسان؟ يعني
1: حاسك عاوز ترمي على ناحيه انه في وسط المجتمعات الدينيه في ناس
0: انا مش برمي من... انا بسال حضرتك
1: يعني. طب انت جاوبني.
0: يعني مش عارف، انا بقى يعني انا دايما بحب اقرا الكتاب بزوم عصري شويه، بس انا حابب اشوف ايه وجهه نظرك. هل في لصوص لابسين كويس؟ هل في لصوص بيتعاملوا معانا بطريقه لا تنم عن انهم لصوص؟
1: مع تطور المجتمع طبعا اللصوص بيخدوا شكل جميل، مش لابسين يعني فانيلات ابيض في اسود. بس طبعا انا مش عارف، انا حاسس بوجودهم في القصه قوي، ان هم كانوا فرصه لكشف اللاوي والكاهن والسامري، فانا اعتقد ان هم عناصر جانبيه
0: هامشيه.
1: اعتقد دورهم هامش، ان ما اضافوش للقصه شيء ولا حذفوا منها شيء الا انهم يكشفوا الشخوص الثلاثه الاساسيه اللي هي الكاهن واللاوي والسامري.
0: بس انا يعني بعتقد ان هم الاساس في القصه ككل، زي ما انت بتقول ان هم مش بس
1: هم اللي عملوا الدراما.
0: هم صناع الدراما صحيح. يعني انت باصص على النص معايا وبتقرا نص غريب شويه، بيقول انهم ما بيقولش انهم سرقوا، خدت بالك من الحته دي؟ لا. بيقول فوقع بين اللصوص،
1: بس اللصوص دول كلمه اللصوص مش معناها حراميه اللي جوه البلد.
0: ايه ده، انت عندك تصنيف حرامي؟
1: لا يعني التعبيرات اللغويه فيها فروق.
0: عروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. انا مستغرب انه المفروض اقل كلمه يقول سرقوه، لكن هو ما قالش سرقوه. عندك يعني احتماليه تفسير الفكره دي؟
1: يعني هم مش هدفهم اللي معاه، هدفهم يأذوه هو مثلا.
0: ده لو هنعمله بترجمة عصرية برضو، انا مصر يعني انا بزن عليك في الحتة دي.
1: صدقني مش عارف.
0: هل في ممكن يكون لص عاطفي؟ ممكن يكون في لص
1: همجي. قطاع الطرق كانوا غير اللي بيسرقوا في البلد، اللي جوه البلد، اللي بيسرقوا جوه البلد حنينين، فممكن يسرقك ويسيب لك حاجة. يسرقك يتسحب، لكن دول مش بتاع يتسحب، دول يقولك في واضح النهار يعني
0: بلتجي.
1: واحنا جربنا الحاجات دي. لما البلد تخرب والقانون يغيب مش هيتكسف منك، يعني لما اخذه ولا يخاف منك ده هيجيلك وتقدر تقوله لا، تقدر تقوله لما هديك العربية بس مش هديك الشنطة. هتسيب العربية والشنطة والهدوم اللي لابسها. ما عندهمش بقى نوع من البلطجة الفظيع. وقع بين اللصوص، يعني عارف غدر وإهانة وبلطجة، مشهد مرعب.
0: ممكن ما يكونش حد تعرض للصوص بلطجية بتاع طرق، خدوا منه العربية خدوا هدوم، بس ممكن يكون اتسرق من حتة تانية.
1: طبعا السرقة في منها الظاهر ومنها الخفي، منها الأرضي ومنها الديني، منها الروحي ومنها الجسدي. طبعا العنصر اللي احنا نحب نتكلم فيه العنصر الداخلي. طبعا اتسرقت مشاعري، اتسرقت ثقتي في الآخرين. في ناس تقدر تعلمك ازاي تبقى شعر بانك بتتخان كل الوقت مش واثق في حد. هو الانسان كده صعب يعني.
0: الكاهن بس بيقول الدين ولا الكاهن بيتكلم عن ايه الشخصية في القصة دي؟
1: انا شخصيا حاسس انه الكاهن هو ربنا اختار اكتر شخصية وارعة، دايما كبير في السن، دايما موهوب في عينين الناس، دايما الناس تحب تديله وتباركه وتكرمه كده وتوقره وتنحني قدامه. والشخص دايما اللي هو اللي صوته واطي ودايما خاشع ودايما في الهيكل بتاع ربنا، وربنا حب يوصل ان احلى الناس اللي حواليك واتقاهم واكثرهم قربا من ربنا. بس يا خساره.
0: بس انا مش عايز يعني مش عايز اظلم الكاهن، هقول لك الفكره اللي في ذهني وبعدين نسمع العدد الجاي نرجع نحكي فيها. انا بتخيل حاجه، انت النهارده ماشي في الشارع لابس لبس كهنوت، لبس الكهنوت ده لبس مقدس، وانت على غفله لقيت واحد مرمي على الارض
1: طبعا
0: بينزف عريان ايه اول تفسير هيجي في
1: ذهنك؟ انا عارفك عايز تقول ايه، عايز تقول انهم
0: الراجل ممكن ما يكونش عارف ده اصلا كان حرامي مع اصحابه الحراميه ضربوه
1: بالظبط.
0: يعني
1: ممكن يبقى الراجل ده يعني ممكن يكون كمين
0: ليه ظالمينه،
1: ممكن يكون الراجل ده فعلا مجني عليه بس متساب كمين لو راح ده يساعده يقوموا على يعني
0: ممكن يشدوه من خلاله.
1: ما هو ده بقى بيكشف ان الدين مش بس الممارسات الدينيه، الدين هو كيف حياتك تكون يعني السمير. طب ما هو كان معرض لنفس الخطر وكان يعني ما كانش عارف يعني. طب ما كان السمير ده راجل غريب بقى، افترض اللصوص عملوا فيه كده وكده، مش هلاقي حد يجي له ولا حد يقول ده ابن عمي وده من بلدنا وده من سبطنا وده من حتتنا. يعني اذا كان اليهودي ممكن حد يعني يلحقه ويدوه مستشفى، ده يهودي زيهم، لكن السميري معروف بلبسه وشكله ولونه ومحدش يسال فيه بقى. بس شوف الجرأه وشوف الاقدام وشوف الرغبه في مساعده الاخرين حتى لو جيت على نفسك.
0: وعدنا المستمعين احنا نطلع الفصل بتاع العدد الجاي ونرجع، وبعدين معرفتش امسك نفسي كنت عايز اسمع انت عايز تقولي. خلونا نسمع بعض العدد الجاي ونرجع تاني مع ماجد عدلي وترنيمة انت ربي السامري.

0: طيب احنا الوقت خدنا وانا خايف الحلقة تخلص واحنا ما حكلمناش خالص لا في لحن الترنيمة ولا في كلمات الترنيمة، وعايز اعرف منك ايه لمسة من اللمسات الفنية بتاعتك في الكلام عن الالحان بتاعة الترنيمة. انا حاسة الترنيمة كنسية قوي قوي ماشية مزيكا يعني فالس اعتقد
1: سلو روك مثلا او حاجة كده روكي يعني هي يعني نصف كان موفق جدا انه عمل لحن واسع على المدى يعني اعداد كتيره قوي الترنيمه دي واللحن بيتكرر بس مش بتزهق منه. روعه الكلام، روعه الفكره، روعه التعبير عن الفكره وروعه اللحن خدموا بعض كلهم. ما هياش ترنيمه شرقي حسب ثقافتنا لكن ترنيمه محترمه تحس انك بتقول حاجه تقيله، خصوصا انا بتفكرك بربنا. انت كنا بنسمع دلوقتي انت لي فديه بل انت نصيبي، انت رعيه طبيبي، لو انا وقعت تستعدني وتسندني على الدابه بتاعتك لغايه ما توصلني بالسلامه. فيها فكره محترمه ما هياش مشاعر وحب وكده في ربنا، لكنها دور ربنا ناحيتي، فدايما بحس بالامان وانا برنم الحاجات الحلوه دي. ونصف صبحي كان موفق انه وسع اللحن قوي وعطاله نوع من العزوبة وكرر سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك.
0: كان حد قاعد يتأمل في الكلام
1: أكيد المؤلف ما كتبش سيدي ما أروعك مرتين بس النصف كررها مرتين عشان هو بيبرز حلاوة السمير الصالح أو أقصد حلاوة ربنا اللي بيعمل لنا.
0: زكريا عبد الله أنا واخد بالي من الكلمات إنه في الشطرة الأخرانية اللي كنا بسمعها من شوية بيقول فإذا اختل اتزاني في ركوبي.
1: هو
0: اول مره اسمع كلمه ركوبي دي،
1: ركوبي على الدابه. هو بيقول يعني هو بيحكي القصه بيتخيلها فخلاص السامري واخدني انا الراجل
0: بعد ما اتضربت واتهنت وتسبت من الكاهن
1: انا ضفني وزيتني زي ما جت الترنيمه في الاجزاء اللي فاتت وخلاص حطيني على الدابه بتاعته ورايح بيا ناحيه ايه الفندق. وانا رايح ناحيه الفندق انا اساسا بين الحياه والموت وممكن تكون فيا يعني في نزيف وبتاع، فهو بصص عليا. هو طبعا نزل من على الدابه وركبنا انا والسامري هو اللي ركب على الدابه كان ممكن مثلا يجرني او نركب انا وهو بس هو هنا بيقول لا ده هو السامري نزل ومركبني انا وعمل إيه ممكن يكون منيمني على الحماره عشان ايه مش هقدر اتزن في ركوبي فهو منيمني او ما جميل كده ولا كده ما انا مش حاسس بروحي انا ضايع يروح يحلق عليا بيحبني.
0: ده ممكن يكون عملها معاك
1: شخصية. ربنا عملها معايا كتير طبعا.
0: تفتكر حاجه زي كده في مره اختلت زينك في موقف وشعرت ان هو سندك في الحته دي؟
1: من طفولتي وانا بتعرض لمواقف صعبه وبحس يعني هيعملها المره دي ويعملها واشوف السمير الحلو. طبعا هو مش يعني هو اشوف ربنا الحلو بس هو مش غريب الجنس بالنسبه لي، بس انا اللي كنت مستغربه ومش عارفه، كنت عدو ربنا بخطايا وعيوبي، لكن هو جه وبيسندني يدار على عيوبي وغلطاتي ويستعيد نفسي لحضنه. يعني تستعيد النفس للحضن جميلة قوي على فكرة. هو مش بيقول تستعيد النفس للدابة يعني انت راح تحطها على الدابة، لان اساسا هو بيحلق عليا بيبقى دايما قلبه يخبط في جسمي دايما حضنه
0: جميل. طيب الشطرة الأخيرة كيما أسعد معك، انت حاسس ان دي تنفع تبقى خاتمه لكل الاعداد؟
1: مش الهدف من القصه اللي كان يقصده ربنا اللي قاله للناموسي اللي قام يحرجه لكن هو الكاتب يقصد حاجه تانية بقى غير الهدف بتاع ربنا، يقصد انه انت عاوز تعمل معايا علاقه. انت مش جيت لي عشان تنقذني تحطني في الفندق وبعدين ايه باي باي اشوف وشك بخير بنتصل ببعض بالموبايل. لا انا عايز، انا بحبك انت. انا كده حاجه حببتني فيك. طب انت شايفني عريان ومتجرح والدم طالع من جسمي وما حلتش حاجه اديها لك، ده انا الحراميه خدوا كل حاجه، ده حتى الهدوم خدوها والباقي اتقطع يعني زباله. طب بس انا حبك يا اخي فربنا عايز يعمل معاك علاقه.
0: راجل مش قادر، راجل مش نافع، راجل لا يملك شيء ومع ذلك يلقى شخص يديله كل شيء ويخليه يشيله فهو يعالج مشكله كلها.
1: بعدين الراجل ده من البلد يعني ممكن يكون من بلد تانية يعني من منطقة بعيدة شوية من سبط من أصباط اللي فوق دي وجاي في الحتة دي متغرب قوي يعني بيعمل تجارة ولا حاجة، بس برضو كان ممكن يقوله ده أنا من سبط مثلا جاد تطلع بيا فوق كده، لكن هو حطه في الفندق لأن عارف أنه ممكن ما يعيش.
0: أنت متخيل من الفندق كده في أريحة؟
1: أنا عارف الفندق ده أقرب خان أو آن للسكة يعني أقرب، هو مش فندق مش أوتيل لكن حتة على الطريق كده فيها ناس بتعمل شاي وفيها كم حتة كده زي سرير مصطفى ينايموا الناس فيها على الطريق ده مش الناس اللي تعبت من الحر هتموت في السكة هيغمى عليها ينقذوهم فحاجة على السكة يعني فهو ما حبش انه يبهدله اكتر من كده عايز يريحه. وانا متأكد انه لو القصة استمرت انه بعد يومين هيجي ياخده ويوصله لغاية بيتهم.
0: يا سلام. بقول حاجة أخيرة، أنه أنا بحس أن القصة ليها بعد كمان مجتمعي. بحس أن أنا لو رحت بروح محبة للناس لمجرد أن أنا بحب الناس بس، وأعتقد ده المعنى اللي المسيح قاله مباشرة ومباشر بشكل مباشر، اصنع هكذا. مين من ترى يعني صار قريبا الذي يقع بين النصوص؟ فقال الذي صنع معه الرحمة، فقال اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. ففكرة أنه أنت عمل كده مع أي حد يكون محتاج بدون ما تعرف هو اسمه إيه، وبدون ما تطلبه بمقابل. يعني أنا بتهيأ لي أن احنا في مرات بنعمل الخير مع الناس علشان الناس دول يبقوا مسيحيين زينا، او عشان الناس دول يسقفوا لنا،
1: او حتى عشان يامنوا بربنا. على فكره انا مش عاوز، انا مش هدفي كده، انا مش بحاول ابقى
0: بخدم الانسان للانسان
1: بالظبط.
0: انا بدي حاجه للفقير،
1: اتمنى له يبقى بتاع ربنا، بس انا مش بعمل الخير عشان هو يبقى بتاع ربنا. ولو هو قال لي لا مش عاوز ابقى، هبطل الخير.
0: لكن هو اعتقد انه خلاص، يعني احنا بنوصل لنهايه الحلقه بالفكره البسيطه دي، انه زي ما ربنا عمل معاك اعمل مع ناس. اثبت ان ده حصل معاك بانك انت كمان تمارسه مع ناس، انت مرايه ربنا للمجتمع. فبحس انه ده يعني ده المعنى كمان للمسيح.
1: وحاجه تانية كمان اضيف عليك، انه ربنا حول من ماذا اعمل ارسل حياتي الابديه لا روح اعمل رحمه مع اخواتك ومع اعدائك. ربنا حولني من الفاظ الدينيه العسره الفهم الى الحياه العمليه الطبيعيه اللي ممكن اي واحد يعملها.
0: مستمتع جدا بيك، واعزائي المستمعين كنا مع بهجة عدلي في حلقه جديده من برنامج حدوته ولحن. كنا النهارده بنحكي مع بعض عن قصه السمير الصالح. اشجعك انك تروح ترجع للانجيل المقدس وتطلع انجيل البشير لوقا اصح 10 في الجزء الاخير من ايه 25 وانت تقرا القصه دي، وترجع تسمع برنامجنا تاني في حلقه جديده، ونتقابل مع بهجة عدلي في مرات جديده. شكرا يا بهجة.
1: شكرا.

عالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، ومعاكم مربط مسحي. كتير من المسيحيين بيعتبروا نفسهم ضيوف على الدنيا وغرباء فيها، والحقيقه انه معاهم حق، لان الكتاب المقدس نفسه قال اننا غرباء ونزلاء في الارض دي، والرب يسوع قال ان مملكته مش من العالم ده. بس هل ده معناه بقى ان ما يكونش عندنا انتماء لاوطاننا ولا حب للبلاد اللي عايشين فيها؟ تعالوا نشوف. في مزمور 136 بيقول ان نسايتك يا اورشليم تنسى يميني، ليلتصق لساني بحنكي، ان لم اذكرك ان لم افضل اورشليم على اعظم فرحي. ايوه، يعني ايه علاقه المزمور بالايه اللي احنا قريناها بالكلام اللي كنت بتكلمينا فيه بالاول عن الانتماء؟ المزمور بيحكي مشاعر الشعب في السبي، وقد ايه حبهم لوطنهم كان في قلبهم، وانهم مش قادرين يرنموا ولا يعزفوا ولا حتى يطلعوا من نفسهم وجواهم احساس الغربه ده، ومش قادرين ينسوا اورشليم، لدرجه ان هم كانوا بيبكوا وبيقولوا ليلتصق لساني بحنكي ان لم اذكرك يا اورشليم. وفي تكوين 47 يعقوب حلف ليوسف ابنه انه لما يموت يدفنوه في ارضه ووطنه. صحيح ان اورشليم دي كانت ارض الموعد اللي الله اعطاها للشعب بعد ما جمعهم من اماكن تانيه، لكن حب الشعب ليها ورفضهم العيشه براها بيدي مثال رائع للانتماء، برغم من ان ارض الله واسعه فعلا، وزي ما الناس بتقول رب هنا رب هناك. الناس بتشعر ان الكلام عن الانتماء والوطنيه كلام ملزق كده، ويعني اهو كلمتين حشو عشان الناس تقدر تعيش في المكان ده وخلاص، لكن الكتاب ما قالش كده خالص. واحنا كمؤمنين مرجعيتنا الاساسيه هي الكتاب المقدس، كلمة الله الكتاب المقدس قال صلوا لأجل بلادكم. أرميا مثلا طلب أن دموعه تتحول لينابيع عشان يفضل يصلي طول الوقت بالدموع لأجل أرضه وشعبه، وخصوصا وقت ما كان الشعب مهزوم وفي قتلى وجرحى كتير. بيقول يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع، فأبكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي. وهنلاقي الكلام ده موجود في أرميا 9:1. الله عايزنا عندنا انتماء، عندنا مجموعة من البشر بنتأثر بينا وبنأثر فيه، لأنه قال عننا في إنجيل متى أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم. لو كل واحد مننا انعزل وملوش حد ينتمي ليه وملوش ناس يتفاعل معه، إزاي هيقدر يملح العالم اللي حواليه؟ وإزاي هننور الظلمة اللي حوالينا لو كل واحد فينا بعد وقال أنا وطني السماء، مش مهم الناس اللي على الأرض؟ الكتاب المقدس كمان قال اطلبوا سلام المدينة لأن بسلامها يكون لكم سلام، وكمان قال صلوا لأجلها. نصلي علشان كل حاجة، نصلي علشان الحكام زي ما بيقول لنا الكتاب في تيموثاوس الأولى 2:1-3، بيقول لنا الكتاب إننا نصلي لأجل الملوك وكل اللي في منصب عشان نقضي حياة هادية، وإن ده حسن جدا ومقبول من عند الله. نصلي عشانها حتى لو احنا في الغربة زي ما حصل مع نحمية وهو في السبي، سمع ان حال البلد صعب والاسوار فيها منهدمة والحالة بقت صعبة، صلى وما اكتفاش بالصلاة بس، لكن اخد اذن من الملك وسافر علشان يساعد ويبني السور ويرعى البلاد. الله عايزني وعايزك متفاعلين مع البشر اللي حوالينا، مؤثرين فيهم بشكل ايجابي، مش بس بنصلي لهم لكن كمان بنمد يد ليهم في وقت الاحتياج. الله كمان عايزنا سفرة عن وطننا الحقيقي اللي هو السماء، زي ما كان دانيال. دانيال كان في أرض غريبة ومزبي، لكن منسيش تعليم وطنه الحقيقي وتعليم إلهه، وكان بيحترم قوانين البلاد اللي هو فيها، وكان ناجح جدا في كل حاجة بيعملها. ويوسف كمان اللي كان بيشتغل بكل أمانة في كل مكان يتحط فيه حتى لو كان المكان ده السجن، كان أمين جدا والله كان معطيه نعمة. ولما كان في إيده أنه ينقذ البلاد من مجاعة ما ترددش لحظة وأنقذ مصر وأنقذ العالم كله من المجاعة. الوطن الحقيقي للمؤمنين صحيح هو السماء، لكن احنا موجودين على الأرض، في الأرض علشان نكون سفر للمسيح ونأثر في الناس ويشوفوا أعمالنا الحسنة ويمجدوا أبونا اللي في السماوات. نور المسيح مش هيعلن في العالم لو قفلنا على نفسنا وحبسنا نفسنا جوا كنايسنا وبنينا أسوار وراء أسوار. اطلع بره السور واعلن مجد الله لكل الناس. العالم الضلمة مش هينور غير بيك وبيا ووجودنا في بلادنا دي وعائلاتنا دي وحتى مع جيراننا دول بالصدفة. أنا وإنت مش صدفة، وجودك مع الناس اللي حواليك ده لأن فعلا الناس دول في احتياج حقيقي ليك. فكر كده، فكر إنك ممكن تكون سبب في مساعدة ونور للناس اللي حواليك. دورك ودوري
في وجودنا في بلادنا حتى مهما كانت حالتها صعبة إننا نصلي لأجل بلادنا، إننا نعلن لكل الناس اللي موجودة فيها نور المسيح الحقيقي ومجده. أنت موجود علشان تعلم مجد الله، أعلم مجد الله بقوة وما تبقاش بخيل، لأن ده دورك ودوري في كل مكان إحنا موجودين فيه. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
2: مش خايف على نفسي معاك،

0: Good morning, everybody. Sabah al khair. And Asi Habiba. My name is Habiba. Now I'll be your host for the Praise Hour this morning. I'm Passion Radio joined with De La Vie. I'm so happy to be spending this time with you. And wherever you're listening from, whatever your day looks like, let's take this moment to just point back to Jesus, point our hearts back to Jesus and to praise Him. And I pray through every song and every word that we'll be speaking to your heart. We will now listen together. We have listened together to Goodbye Yesterday by Elevation Rhythm. And now we will listen together to a hymn, This Is Nothing But The House by Asur Deborah.
1: يسوع باركك من أجل الحقيقة ديت في سماء مفتوحة فوقينا انك دفعت الثمن انك تفتح السماء لينا يسوع اشكرك لانك دخلت السماء بذبيحة نفسك دخلت السماوات الحقيقية بذبيحة نفسك بدم نفسك وجدت فداء أبدي يا رب لينا من بركك صلي يا رب انك تفتح عينينا على الحقيقه ديت يا رب انه لينا وصول يا رب للسماء للعرش الى حيث انت جالس اشكرك يا رب من اجل الفداء

0: مستمعينا أهلا بيكم في برنامجكم حقيقة أم أسطورة. في البرنامج بنناقش قضايا في الكتاب المقدس إذا كانت حقيقية ولا أسطورة. وضيف حلقتنا بيكون دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي.
0: الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على نوح وحضرتك ذكرت بعض الأمور اللي قلنا بيها أنها قصة حقيقية.
1: هسميها أحداث حقيقية.
0: نسميها أحداث حقيقية لأن قلنا صح الفرق بين الاثنين. طب عايزين نكمل بقى. إيه اللي تاني اللي يثبت أنه هي فعلا أحداث حقيقية وليست أسطورة؟ وأنا أسفة. وإيه اللي خلانا نقول أنها أسطورة؟
1: لا إحنا ما بنقولش أنها أسطورة. ده بعض الناس بيقولوا أنها أسطورة لأنهم قارنوها بإن في نفس الأحداث دي موجودة بصور مختلفة في حضارات العالم كله. في حوالي 200 أسطورة، هسميها أسطورة هنا،
0: أيوة،
1: بتتكلم عن حقائق فلك نوح والطوفان
0: بالضبط
1: في كل ثقافات العالم.
0: أيوة.
1: وتفسير ده إنه ما حدث بعد برج بابل بعد ما تشتتت الشعوب نتيجة إن لغتهم اختلفت وابتدوا يتحركوا في العالم كله، ابتدوا ياخدوا حقائق الفلك والطوفان ويطوروها حسب البيئة بتاعتهم. عشان كده ظهرت كلمة الأسطورة عن نوح، لكن هو في الحقيقة هو أحداث حقيقية حصلت ومسجلة في التوراة، والتوراة دي معترف بيها بين اليهود وبين المسيحيين وديانات أخرى كمان بتعترف بيها، فهي وثيقة يعتمد عليها.
0: هل عند حيثك أي وثائق تانية أو مصادر تانية تقول إن دي أحداث حقيقية؟
1: هو أنا مش محتاج لمصادر تانية لأنه المصدر اللي احنا بنتكلم فيه موثق وثابت وموجود، وأشار إليه السيد المسيح في حاجات كتيرة جدا، وبيشير إلى كما كان مكتوب في العهد القديم. فالعهد القديم معترف به ومقر بالشعب اليهودي كله وقبلته الكنيسة المسيحية الأولى، وهو جزء من كلمة الله الكتاب المقدس والعهد القديم والعهد الجديد. فدي الوثائق اللي احنا بنعتمد عليها. في طبعا أدلة تانية علمية.
0: أيوة بالظبط. ده عايز أفكر فيه مع حياتك يعني.
1: أدلة العلمية أني مثلا الحفريات، تلاقي حفريات على قمة الجبال، تلاقيها حفريات مائية. إزاي الحفرية اللي كانت عايشة في المية وصلت لقمة الجبل؟
0: يعني في حفريات على قمة الجبل حفريات مائية؟
1: طبعا طبعا طبعا. وأنا زرتها في الجراند كانيون في أمريكا، فطبعا الكلام ده موثق والناس تقدر ترجع ليه في الإنترنت.
0: معلش يا دكتور، بس زرتها في أمريكا، يعني ده موجود في أمريكا وده لا ناتج؟
1: لا ما نحكي. طبعا
0: يعني
1: أحكي لك الموضوع ده زي ماشي. تمام. على قمة الجبال بتلاقوا حفريات لكائنات مائية. المية دي إزاي طلعت الكائنات دي؟ ما فيش أسانسير وما فيش سلم تطلع عليه. معنى كده أن الجبل ده كان مغطى بمية والكائنات دي ماتت وتحفرت وبعد كده المية نزلت انخفضت.
0: تمام.
1: قال لك ايه ده؟ طوفان محلي في الحتة اللي انا بتكلم عنها في الجراند كانيون.
0: في امريكا.
1: تروحي مثلا لجبال الهيمالايا تلاقي نفس الحكاية. فمحلي محلي محلي، يبقى كله مجموع ايه؟ عالمي. ليه بقى في امريكا؟ لان كل القارات كانت متجمعة قارة واحدة في البداية.
0: ايوه.
1: اسمها البانجيا او بيسموها البانجيا. وبعدين اتقسمت عن طريق حاجة اسمها التكتونيك بليتس اللي هي قشرة الأرض. وإحنا بنقول إن التقسيمة دي حصلت بالانفجارات الشديدة اللي حصلت وقت الطوفان. تمام. فما كانش فيه القارات الستة اللي إحنا نعرفها دلوقتي، ده كانت كلها متجمعة وبعدين انفصلت. في الرأي التاني اللي بيقول إنها انفصلت ببطء شديد عبر ملايين السنين. إحنا بنؤمن بحاجة اسمها الكاتاستروفيك جيولوجي.
0: أيوة.
1: اللي هو الكارثي، اللي هو الجيولوجيا الكارثية اللي بيشرحها طوفان نوح.
0: الحديث الحقيقة شيق جدا يا دكتور، بس احنا مضطرين نوقف لانه الحلقة بتخلص. شكرا لك يا دكتور ناجي.
1: شكرا.
0: اعزائي المستمعين، احنا مكملين لسه معاكم حكاية نوح وهل هي أسطورة ام حقيقة. وسؤال حلقتنا النهاردة هو: هل الفلك كان ينفع يقضي كل الحيوانات اللي هو ذكر وأنثى اللي أخذهم نوح معاه ولا لا؟ هل ده منطقي ولا مش منطقي؟ ننتظر إجاباتكم. ولو عندك أي سؤال خاص بحلقة النهاردة بنرحب بيها جدا، ولو عندك كمان نقد على كلام دكتور ناجي اللي قاله النهاردة برضو بنرحب بيه جدا جدا. استنونا والحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حاني.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرأة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو القدير. يقول الملائكة في سفر الرؤيا بصوت عظيم للمسيح: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. رؤيا إصحاح 5 وعدد 13.

0: مين فينا مش محتاج لربنا يقويه؟ مين فينا يدعي إن المسيح يديله قوة النهاردة قدام تحديات ومفاجآت الحياة؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة محتاج لقوة روحك في ضعفي، جايلك تقويني من كل ضعف بسبب خطية أو جهل أو كسل. وإنت اللي قلت عن نفسك إنه لكثرة القدرة ولكونه شديد القدرة لا يفقد أحد.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إيناس رؤوف وماركو ألبرتي، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

تلذذ بالرب، وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. المزمور 37 الآية الرابعة. لاحظ الكلمة الأولى، تلذذ. سمعت أحدهم يسأل هذا السؤال: هل تستمتع بدينك أم تحتمله بصبر؟ بالنسبة لغالبية الناس، الدين أمر يجب تحمله، وهو نوع من الواجب المؤلم. ومع ذلك، ليست هذه هي الطريقة التي يريدنا الله أن نختبره بها. يقول إقرار ويستمينستر، البيان العقائدي الأساسي للكنيسة المشيخية: الواجب الأسمى للإنسان هو تمجيد الله والاستمتاع به إلى الأبد. هل فكرت يوما في التمتع بالله؟ يقول الله: تلذذ بي وسأعطيك سؤل قلبك. وهذا لا يعني ببساطة أن الله سيفعل لنا كل ما نرغب فيه أو نفكر فيه. إن رغبات طبيعتنا الجسدية غير المتجددة غالبا ما تكون مشوهة ومنحرفة. إذا أشبع الله هذه الرغبات، فإن النتيجة النهائية ستضرنا أكثر مما تنفعنا. ولكن بدلا من ذلك، يعدنا الله برغبات جديدة ورغبات تقية ورغبات نافعة، وهي نوع الرغبات التي لدى الله نفسه. عندئذ سيحقق هذه الرغبات، لأنها هي التي أعطانا إياها بنفسه. ولكن أولا يقول لنا داود: علينا أن نتعلم أن نبتهج بالرب. وهذا يعني أن علاقتنا الشخصية مع الرب تصبح أهم شيء في حياتنا. له الأسبقية على جميع العلاقات الأخرى وعلى جميع أشكال التمتع الأخرى. لا يمكن أن تكون هناك دوافع خفية. نحن نتعامل مع الله من أجل ذاته، وليس من أجل ما نأمل أن نحصل عليه منه. ثم تأتي المفارقة، هذه العلاقة الأحادية التفكير مع الله من أجله هو تفتح الطريق أمام عالم من التمتع لا يمكن أن نتصوره، ناهيك عن الاستمتاع به. سأجد لذتي في الله، ولن أبحث عن مصدر للتمتع آخر غيره.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة.
3: حكم صيني.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: What a great thing to know that you are listening to this broadcast.
2: كم يسعدنا أن نعرف أنكم تتابعون هذا البرنامج.
1: We are coming toward the end of the series of messages on biblical compassion.
2: نحن نقترب من نهاية سلسلة الرسائل عن الحنو الكتابي.
1: Today we are going to look at Jonah chapter 4.
2: وسنتأمل اليوم في الأصحاح الرابع من سفر يونان.
1: So please bring your Bible and get ready.
2: لذلك أرجو أنك تحضر معك كتابك المقدس وأن تستعد معنا لهذا التأمل.
1: Open it to Jonah chapter 4.
2: افتح كتابك المقدس عند الأصحاح الرابع من سفر يونان.
1: As I was preparing this broadcast,
2: عندما كنت أعد هذه الحلقة من هذا البرنامج,
1: I thought to myself that this was not an easy message.
2: أحسست أن هذه الرسالة ليست رسالة سهلة.
1: At 4 a.m. I found myself asking myself this question.
2: وفي الساعة الرابعة صباحا وجدت نفسي أسأل نفسي هذا السؤال.
1: Have I ever been angry with God regarding his mercy?
2: هل غضبت يوما من الله بسبب رحمته؟
1: Ask yourself that question today.
2: اسأل نفسك هذا السؤال اليوم.
1: After a thorough examination, my answer was no.
2: بعد أن فحصت نفسي فحصا جيدا, كانت إجابتي عن هذا السؤال بكلمة لا.
1: No, I have never been angry with God at any of the many times that He has shown mercy toward me.
2: لا, لم أغضب أبدا مع الله في أي مرة من المرات الكثيرة التي أظهر فيها رحمته بي.
1: No, I have never been angry with God at any of the many times that he has shown mercy toward my family.
2: لا, لم أغضب أبدا مع الله في أي مرة من المرات الكثيرة التي أظهر فيها رحمته تجاه عائلتي.
1: No, I have never been angry with God at any of the many times that he had shown mercy toward my friends.
2: لا, لم أغضب أبدا مع الله في أي مرة من المرات الكثيرة التي أظهر فيها رحمته تجاه أصدقائي.
1: In fact, I remember vividly most of his acts of mercy.
2: في الحقيقة أنا أذكر بكل قوة وحيوية معظم أعمال رحمته.
1: But the truth is,
2: ولكن الحقيقة هي هذه.
1: It is very easy to get angry with God for having mercy on those whom we deem as undeserving of his mercy.
2: من السهل جدا أن نغضب مع الله إزاء رحمته على أولئك الذين نعتبرهم غير مستحقين لرحمته.
1: It is very easy for us to pick and choose whom should receive mercy and who should not.
2: يسهل علينا جدا أن ننتقي وأن نختار الذين ينبغي أن يتقبلوا الرحمة والذين لا ينبغي أن ينالوها.
1: It is very easy for us to select who is a candidate for mercy and who's not.
2: من السهل علينا جدا أن نختار من هو مرشح للرحمة ومن هو ليس مرشحا لها.
1: There's one problem with that.
2: ولكن هناك مشكلة واحدة في هذا الأمر.
1: God never asks for our opinion.
2: وهي أن الله لا يطلب رأينا أبدا في هذا الأمر.
1: But we often want to tell God who are the good people and who are the bad people.
2: ولكننا في معظم الأحيان نريد أن نعرف الله من هم الناس الطيبين ومن هم الناس الأشرار.
1: The story of Jonah is a story of God's mercy.
2: قصة يونان هي قصة رحمة الله.
1: First, there was mercy shown to Jonah when he was commissioned by God.
2: أولا كانت هناك رحمة أظهرت ليونان عندما أرسل من الله.
1: Secondly,
2: ثانيا,
1: there was mercy shown to Jonah when he rebelled against God's word.
2: كانت هناك رحمة أظهرت ليونان عندما تمرد ضد كلمة الله.
1: Yet God still pursued him and led him to repentance.
2: ومع ذلك ظل الله يتابعه ويلاحقه حتى قاده إلى التوبة.
1: Then there was mercy shown to the pagan sailors when they repented and called upon God.
2: ثم كانت هناك رحمة أظهرت للبحارة الوثنيين عندما تابوا وصرخوا إلى الله.
1: And then there is the greatest mercy of all.
2: ثم تأتي أعظم المراحم.
1: There was mercy upon the wicked people of Nineveh when they repented of their sins and evil deeds.
2: كانت هناك رحمة على الناس الأشرار في نينوى عندما تابوا عن خطاياهم وأعمالهم الشريرة.
1: Just as we saw in the last broadcast how God's mercy upon the repentant Ninevite led to the greatest revival in history.
2: تماما كما رأينا في الحلقة الماضية كيف أن رحمة الله على أهل نينوى التائبين أدت إلى أعظم نهضة روحية في التاريخ.
1: And here in Jonah chapter 4 we find Jonah complaining instead of rejoicing.
2: وهنا في الأصحاح الرابع من سفر يونان نجد أن يونان كان يشكو بدلا من أن يبتهج.
1: Let us read the word of God together.
2: دعنا نقرأ كلمة الله معا. فغم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ وصلى إلى الرب وقال آه يا رب أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر فالآن يا رب خذ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي فقال الرب هل اغتظت بالصواب؟ وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة فأعد الرب الإله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقية حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذبل فطلب لنفسه الموت وقال موتي خير من حياتي فقال الله ليونان هل اغتظت بالصواب من أجل اليقطينة؟ فقال اغتظت بالصواب حتى الموت فقال الرب أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة؟
1: Why is Jonah complaining so fiercely?
2: لماذا يشكو يونان بمثل هذه الحدة؟
1: Why is Jonah miserable?
2: لماذا يشعر يونان بالتعاسة والبؤس؟
1: Well, to start with,
2: دعنا نقول في البداية,
1: God did not live up to Jonah's expectations.
2: الله لم يحقق انتظارات يونان.
1: God did not do what Jonah wanted him to do.
2: الله لم يعمل ما كان يونان يريده أن يعمل.
1: God let Jonah down by not destroying the city.
2: الله خذل يونان لأنه لم يدمر المدينة.
1: So in Jonah's anger with God, he began to rationalize his former disobedience.
2: لذلك بدأ يونان وهو غاضب مع الله أن يبرر عصيانه السابق.
1: But my listening friends, this is very important.
2: لكن أيها الأصدقاء المستمعون هذا أمر هام جدا.
1: Here is what Jonah is really saying.
2: هنا في الحقيقة ما كان يونان يقصد أن يقوله لله.
1: God, I was right all along about not wanting to go to Nineveh.
2: يا رب أنا كنت على حق طوال الوقت في أني لم أكن أريد أن أذهب إلى نينوى.
1: God, I had a feeling that you were going to spare them when they repented.
2: يا رب كان عندي الإحساس أنك سوف تبقي عليهم عندما يتوبون.
1: God, I had a nagging feeling that you were going to have mercy on them and not destroy them like I wanted you to.
2: يا رب كان لدي إحساس مزعج أنك سوف ترحمهم وأنك لن تدمرهم كما كنت أرجو أنك تفعل.
1: Have you ever been in a situation when things did not turn out the way that you wanted them to turn out?
2: هل كنت يوما ما في موقف عندما لم تجري الأحداث كما كنت تريد لها أن تحدث؟
1: And did you use that as a justification for your disobedience?
2: وأنك استخدمت هذا لتبرير عصيانك؟
1: One of the most important lessons that we have to keep on learning is this.
2: من أهم الدروس التي ينبغي أن نظل نتعلمها هو هذا الدرس.
1: God is God and we are not.
2: الله هو الله ولسنا نحن.
1: My listening friends, I have an important question for you.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، لدي سؤال هام لكم.
1: Have there been times when you were angry with God regarding His mercy toward His enemies?
2: هل مرت بك أوقات شعرت فيها بالغضب مع الله بخصوص رحمته نحو أعدائه؟
1: Were those few times truly frightening times to you?
2: هل كانت هذه المرات القليلة مزعجة لك حقا؟
1: They should have been.
2: لابد أنها كانت مزعجة لك بالفعل.
1: When you use the scripture to tell God to stop having mercy on the wicked, you are doing several frightening things.
2: عندما تستخدم كلمة الله لتطلب من الله أن يتوقف عن رحمته على الأشرار، فأنت بالفعل تعمل أشياء كثيرة مخيفة ومزعجة.
1: First,
2: أولا,
1: you are identifying with Satan.
2: تكون قد جعلت نفسك مطابقا ومماثلا للشيطان.
1: Satan quoted the scripture to Jesus in order to tempt Jesus to do what Satan wanted him to do.
2: فإن الشيطان استخدم كلمة الله لكي يجرب يسوع أن يعمل ما يريده الشيطان أن يفعله.
1: Secondly,
2: ثانيا,
1: it is frightening because it appears that you think you know better than God.
2: إنه أمر مرعب لأنه يظهرك وكأنك تظن أنك تعرف أحسن من الله.
1: Thirdly,
2: ثالثا,
1: it is frightening because you are being blinded to the fact that if it were not for the mercies of God, you would not be here today.
2: وهو أمر مخيف لأنك تكون قد عميت عن أن ترى الحقيقة، وهي أنه لولا رحمة الله لما كنت هنا اليوم.
1: In fact, this diabolical method of using scripture to tempt God and act superior to God.
2: وفي الحقيقة إن هذه الطريقة الشيطانية في استخدام المكتوب لتجربة الله والسلوك بأسلوب أعلى من الله
1: is the very method that many people use to denounce the authority of the scripture.
2: هي نفس الطريقة التي يستخدمها أناس كثيرون للتنصل من سلطة المكتوب.
1: This diabolical way of dealing with God places people above God.
2: هذه الطريقة الشيطانية في التعامل مع الله تضع الناس في مرتبة أعلى من الله.
1: This diabolical way of dealing with God's word places humanity in a superior position to God.
2: هذه الطريقة الشيطانية في التعامل مع كلمة الله تضع الإنسانية في مركز أعلى من الله.
1: What I mean by frightening is this.
2: وما أعنيه بالإزعاج هو هذا.
1: In the rare times when I fell into that temptation.
2: في المرات النادرة التي سقطت فيها في هذه التجربة.
1: Within split seconds, I bowed before God and I asked for His forgiveness.
2: في خلال لحظات كنت أنحني قدام الله وأطلب غفرانه.
1: What is even almost comical in this situation with Jonah is this.
2: وما يكاد يصل إلى حد المهزلة في هذا الموقف من جانب يونان هو هذا.
1: Jonah was not only angry with God for having mercy on Nineveh, but also he wanted God to kill him.
2: يونان لم يغضب مع الله بسبب رحمته على أهل نينوى فحسب، بل إنه أراد أن الله يقتله أيضا.
1: Jonah seemed to be so miserable when he should have been so happy.
2: وهنا بدا يونان تعيسا جدا في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن يكون سعيدا جدا.
1: Jonah seemed to be so discontented at the time when he should have been contented.
2: يونان لم يكن راضيا أبدا في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن يكون راضيا تماما.
1: Jonah wanted to die after witnessing one of the greatest blessings in history.
2: يونان أراد أن يموت بعد أن شهد واحدة من أعظم البركات في التاريخ.
1: Do you know why?
2: أتعرف لماذا؟
1: Because Jonah's problem is the same problem that many of us have.
2: لأن مشكلة يونان هي نفس مشكلة الكثيرين منا.
1: We are discontented in the abundant blessing God provides us.
2: أننا لسنا قانعين بالبركات الفائضة التي يغمرنا الله بها.
1: Jonah's problem is the same problem many of us have.
2: مشكلة يونان هي نفس المشكلة التي يعاني منها الكثيرون منا.
1: We are restless when we have everything that we need.
2: فنحن نشعر بالقلق عندما يتوافر لنا كل ما نحتاج إليه.
1: We think that more things and different things will make us happy.
2: نحن نظن أن المزيد من الأشياء وتنوع الأشياء سيجعلنا سعداء.
1: But when we have everything we think we want, we only become more miserable.
2: ولكن عندما يكون لدينا كل شيء نظن أننا نريده، فنحن فقط نصبح أكثر تعاسة.
1: Why is that?
2: لماذا يكون الأمر هكذا؟
1: Why is there such discontentment and restlessness in the midst of blessings?
2: لماذا يكون هناك مثل هذا القلق وعدم الرضا والقناعة في وسط البركات؟
1: My listening friends, you must listen carefully so that you do not miss the answer.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، ينبغي أن تنصتوا بعناية حتى لا تفوتكم الإجابة عن هذا السؤال.
1: And the answer is that you are not reconciled with the will of God in your life.
2: والإجابة عن ذلك هي أنك لست متصالحا مع إرادة الله في حياتك.
1: Jonah has been opposed to the will of God from the very beginning.
2: كان يونان منذ البداية معارضا لإرادة الله.
1: And being opposed to the will of God in your life is like having a nail in your shoe.
2: وأن تكون معارضا لمشيئة الله في حياتك كأنه يوجد مسمار في حذائك.
1: That nail of being unreconciled to the will of God is irritating you.
2: مسمار عدم مصالحتك مع إرادة الله يسبب لك كثيرا من الهياج والمتاعب.
1: Not just that, in fact, it is irritating you to the point of death.
2: وليس الأمر في الواقع مجرد ذلك، بل إنه قد يسبب لك هياجا وإثارة إلى حد الموت.
1: When you are angry with God because of what others have done to you.
2: عندما تكون غاضبا مع الله بسبب ما فعله الآخرون لك.
1: When you are angry with God because of your past pain and suffering.
2: عندما تكون غاضبا مع الله بسبب آلامك ومعاناتك الماضية.
1: When you are angry with God because of your perceived unfairness of life.
2: عندما تكون غاضبا مع الله بسبب ما تحس به من مظالم في حياتك.
1: When you are angry with God because of your background or your struggles.
2: عندما تكون غاضبا مع الله بسبب خلفيتك أو صراعاتك.
1: When you are angry with God because of whatever happened in your life.
2: عندما تكون غاضبا مع الله بسبب ما قد حدث لك في حياتك.
1: No matter how successful or rich or blessed you become, you're still discontented and restless.
2: فمهما بلغت من نجاح أو ثروة أو بركة، أنت لا تزال تشعر بالقلق وعدم القناعة.
1: And you may even be like Jonah and have a death wish.
2: وربما تكون مثل يونان لك رغبة في الموت.
1: When you do not recognize that God gave you the family that He has given you for a purpose.
2: عندما لا تدرك أن الله أعطاك العائلة التي لك لغرض معين.
1: When you do not recognize that God gave you the background that He has given you for a purpose.
2: عندما لا تدرك أن الله أعطاك الخلفية التي لك لغرض معين.
1: When you do not recognize that God gave you your past for a purpose.
2: عندما لا تدرك أن الله أعطاك ماضيك لغرض معين.
1: You will always be unhappy and ungrateful.
2: فإنك سوف تظل دائما غير سعيد وغير شاكر.
1: When you have not reconciled yourself to the will of God in your life.
2: طالما أنك لم تصالح نفسك مع إرادة الله في حياتك.
1: you will never have a real, genuine appreciation for God's mercy and grace.
2: لن يكون لديك تقدير حقيقي وصادق لرحمة الله ونعمته.
1: You can own the world, but inside of you, you are discontented.
2: ربما تمتلك العالم كله، ولكنك في داخلك لا تشعر بالقناعة والرضا.
1: When you are not reconciled to the will of God in your life, you will have a memory like a sieve.
2: عندما لا تكون متصالحا مع إرادة الله في حياتك، ستكون ذاكرتك كالمنخل.
1: You will always forget God's mercy and grace.
2: بمعنى أنك سوف تنسى دائما رحمة الله ونعمته.
1: No matter what He does for you, it is forgotten.
2: فمهما فعل لأجلك سينسى.
1: So what is the solution?
2: فما هو الحل إذن؟
1: What was Jonah's solution?
2: ماذا كان الحل أمام يونان؟
1: I want you to tune in next time and I'm going to give you that solution.
2: عندما تنصت إلينا في الحلقة القادمة سأقدم لك الحل.
1: And until we meet again, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حبي لبنتي، وتخيلت اني اغلى عند ربنا من اي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

0: أهلاً بيك يا عزيزتي، وأهلاً بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو. آه
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في إيه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في إيه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم إزاي يعني؟ ما أنا بتكلم عادي هم.
2: طب أنا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما أنت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب أنت عايزة إيه؟
3: عايزة أسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي مع معلومة تهمك. معلومة النهاردة عن نوم الطفل الرضيع اللي في الشهور الأولى. بنلاقيه بيقضي فترات طويلة قوي في النوم، بينام حوالي 16 ساعة ومش بيميز ما بين الليل ولا النهار، وممكن في وقت تاني يكون صاحي قاعد يعيط بشكل هستيري أو بشكل غريب لأنه مش مرتاح. ممكن يكون شاعر بالجوع أو بالألم أو بالمغص أو بعدم الارتياح للجو اللي حواليه، وممكن يكون في أوقات تاني هادي ومشرق كده في نظراته، يقظ ومنتبه. والطفل في الحالة دي بيكون متغير، علشان كده لازم ناخد بالنا منه. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: اسمي يوكابد، يمكن هو اسم غريب شوية لكن معناه جميل، معناه أنت مجدي. أنا واحدة بسيطة كنت عايشة في مصر مع شعبي اللي كان مستعبد للمصريين. كانت ظروفي صعبة لأن فرعون أمر بقتل كل ولد يتولد لأي حد من شعبنا، وأنا ولدت ولد لكن كان عندي إيمان بالله وثقة فيه، عشان كده خبيت ابني 3 شهور من غير ما حد يحس، وبعدها فكرت أني أحطه في سلة وأسيبه في النهر. كان الأمر صعب عليا جدا لكن أعمل إيه؟ علشان كنت عايزة يعيش، ولما لقيته بنت الملك وأخدته بقيت أنا المرضعة ليه، وربنا حقق المعجزة وابني عاش، ولما كبر بقى شخص عظيم. عارفين هو مين؟ هو موسى، يعني أنا أم موسى.

يوكابد مش كتير بنعرف اسمها، لكن نعرف إنها أم موسى. شفنا قد إيه إيمانها بربنا وثقتها فيه، وكان عندها حكمة في التصرف، وده طبعاً لأنها إنسانة ليها علاقة حقيقية بالله، وبتظهر العلاقة دي في وسط ظروفها الصعبة، عشان كده كانت بتتكل على ربنا بكل قلبها. نخرج لفاصل، خليكم معانا.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: اهلا بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. ينفع يكون عندي إيمان بالله زي يكابد، وينفع يظهر حتى في الظروف الصعبة اللي بمر بيها، لكن الموضوع يحتاج علاقة حقيقية بيني وبين الله، مش لما يجي وقت صعب وبس. فكري في وقت صعب مر عليكي، ويا ترى إيمانك بربنا كان شكله إيه؟ لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري، وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقول لك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

عرفنا من الحلقة اللي فاتت إن يعقوب وعياله جو كلهم من مصر وسكنوا جنب يوسف لما فرعون عطاهم أرض جثان وملك لهم بيش يعيشوا فيها، وكان عددهم 11 ولد وعيالهم وصبياهم مع بعضهم كلهم، كان عددهم 70 روح. هذه لحظة خشوا مصر. وقتها كان يوسف هو حكم مصر، فعاشوا في بحبوحة وخير وتزوجوا وتوالدوا وكثروا واجد لين الأرض امتلت منهم. وبعدها مات يوسف وخوته واستمروا بني إسرائيل يتكاثروا ويكثروا أكثر وأكثر. ومرت الأيام والسنين، وبعد أكثر من 300 سنة جاء حاكم جديد لمصر، يعني فرعون جديد، ما كانش يعرف يوسف وما كانش يعرف قصته واللي دار في مصر والعالم وقتها. واللي صار إن فرعون قال للمصريين اللي هم يمشوا في البلاد بأمره، قال لهم اليهود راهم كثروا واجد وصاروا خطر علينا، بلكش يخونونا، ولما تصير حرب بيننا وبين أعدائنا يخشوا في الحرب ويجوا ضدنا ويحاربونا حتى هم. فدار أمر ملكي من عنده إن يعاملوا اليهود بخشونة ويشغلوهم عندهم بالقوة. لكن اللي صار الله كان مع بني إسرائيل وقعد عددهم يزيد ويكثر كأن ما فيش شي صار. وكان المصريين يشغلوا فيهم في كل الشغل المتعب والموسخ ويقهروا فيهم، وكانوا يديروا كيف ما قال فرعون إن طلب من الولدات، لأن وقتها كان في الولدات اللي جيب عيل ولا بنت تولدها وحدة متخصصة اللي هي مرأة كبيرة تدير في العمل هذا. فدار أمر إن لما جين ولية يهودية ويولدوها العيل يقتلوه، أما البنت يأخذوها باش تكبر وتقعد خديمة عند المصريين. لكن اللي صار الولدات خافا من الله ما بنش ينفذن أمر فرعون واللي قال لهن. وقتها كان في راجل من بيت لاوي تزوج واحدة من بنات عمه وحملت وجابت لعيل، وكان شكل العيل حلو وجذاب، فدساته 3 شهور بالدرقة من غير ما حد يعرف. ولما ما عادش قدرت تدسه أكثر حطتها في سلة بعد ما زوجتها بالقطران باش ما تخشلاش المية، وحطت السلة في النهر وخلت أخت العيل تصبي غادي وتشوف شين يصير في أخوها.

وقتها كانت بنت فرعون طلعت من القصر ومشت للنهر باش تسبح، وكان معها الخدمات متاعتها. فلما خشت للنهر شافت السلة وقالت للخديمة امشي جيب السلة هذكي، فجبتها وفتحتها وحقت العيل فيها فعجبها لأن شكل العيل كان حلو وصغير. طبعا بنت فرعون عرفت من شكل العيل ولونه ومواصفاته، عرفت أن العيل هذا يهودي، فقالت للخديمة هذا العيل يهودي، جيبوا لي وحدة يهودية رضاعة باش ترضع وتكبرة. وصار اللي قالت عليه بنت فرعون، وجابوا لها وحدة يهودية رضعتها. فطبعا بالصدفة، لكن هذا أمر الله، إن اللي رضعتها هي أمه. بعد هذا اللي صار إن العيل بعد ما كمل وقت الرضاعة أو شهور الرضاعة جابوه لبنت فرعون مرة أخرى، وعاش في القصر متاعها وخلاته ولد من عيالها. وكبر موسى وقعد عايش عند بنت فرعون في القصر تحت رعايتها. وطبعا هي اللي سماته موسى لأنها قالت هذا العيل لقيته في النهر فنسميه موسى. طبعا موسى لما كبر في العمر وقعد شاب، قال في روحه لازم أنا نمشي نشوف ضنا عمي ونتعرف عليهم ونزورهم ونشوف شن أحوالهم، لأن موسى طبعا عرف من عيشته في القصر أنه هو من أصل يهودي. فصار وطلع في يوم من الأيام ومشى شور ضنا عمه يشوف فيهم في أرض جسان، فحق واحد مصري يضرب في واحد يهودي ويبي يجبر أنه يدير شغل كان اليهودي رافضة، لكن كان هذا اللي صاير أن اليهودي غصبا عنه لازم يدير الشغل ولو بالضرب. فموسى وجع حالة اليهودي اللي يضرب فيه المصري، فبحث يمينه شماله، ولما تأكد أنه ما فيش أي واحد يشوف فيه واتطمن أنه في المكان ما فيش أي حد ممكن يجيب خبر اللي حيصير، مشى على المصري ضربه قتله وحفر له حفرة وردمه فيها وروح القصر فرعون. وثاني يوم طلع مرة ثانية من القصر ومشى شور ضنا عمه، وفي الطريق لقى اثنين يهودي ضاربوا لأنه مدري عركة عليه حاجة خاصة بالشغل، فتدخل بينهم وقال لهم أسمع ليش تضرب في ولد عمك؟ فرد عليه قال له أنت من حطك رئيس والله قاضي علينا؟ والله تفكر تقتلني حتى أنا كيف ما درت في المصري أمس؟ فخاف موسى وقال

البين الموضوع انكشف ونعرف، وفعلا الموضوع هذا اللي إن موسى قتل واحد مصري بسبب يهودي انتشر لين وصل الفرعون، ففرعون تعقد ودار أمر ملكي لجماعته إنه يقتلوا موسى لما يمسكوه. فموسى هرب وقعد يمشي وذايح لعندما وصل الأرض اسمها أرض مديان، وقام عزغادي جنب البير اللي في الأرض هذه. ووقتها كان في واحد كاهن اللي هو كاهن تاع مديان، راجل كبير كان عنده 7 بنات. ال7 بنات هذين كانت جايبات الغنم متاعهن وجايات شور البير باش يعبن المية، لكن صار كيف ما يصير كل يوم وكل مرة يجن للبير، الرعوية اللي كانوا غادي في وقتها لزوهن ما خلهنش يعبن المية لأنهن بنات وما عندنش فزاعة. فشاف موسى اللي صار مع البنات، فطبعا دم حمي ورجليته وغيرته كراجل خلاته يمشي شور الرعوية ويتعارك معهم وضربهم ولزهم وسق البنات وسق غنمهن وروحن البنات للحوش. فاستغرب بوهن مروحتهم بدري لأنهم كل مرة بسبب الرعوية روحهم متأخر، فسألهن فقالت وحدة منهن راهو في واحد مصري يبونا هو اللي فزع لنا وضرب بالرعوية وعبنا مية وسقلنا الغنم كله. فقال لهم وينه؟ ليش ما عزمتوا عليه؟ مش عيب عليكم، لازم تمشوا تجيبوه باش يتغدى عندنا ونشوفوا شنو قصته. وفعلا مشان شور موسى وعزمنا عليه حوش بوهن، وجاء موسى معاهن وتقابل مع الكاهن انتاع مديان وحكم معاه. وبعدها بعد ايام اللي صار ان الكاهن لما شافه راجل مستقيم وراجل يعني كما نقول اخلاقه كويسة وراجل فزاع طبعا عجبه، فعرض عليه بنت صفورة وزوجها له، وبعد فترة حملت صفورة وجابت عيل فسماه موسى جرشوم.

وقتها مات فرعون اللي كان حاكم مصر، وكثر عياط اليهود وبكاهم وشكوتهم من العبودية، حتى إن الله سمع نوحهم وبكاهم وتذكر العهد والوعد اللي دار مع أبوهم وجدهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وشاف الله حالة اليهود وقتها ومعاناتهم اللي كانت يعني حالة مش كويسة. ومرة كان موسى يرعى في الغنم بتاع نسيبة في البر، وقرب عليه جبل اسمه جبل حوريب اللي هو يسمو فيه جبل الله، وطلع على في الجبل ملاك الله في جرة العليق على شكل لهلوبة نار، فبحت وشاف العليقة والعة بالنار لكن ما تنحرقش، فقال الروحة وهو متعجب لازم نمشي نبحت ونشوف هالمنظر العظيم ونعرف شن السبب ليش العليقة ما تنحرقش بالنار. وفعلا مشى شور للجرة وقرب عليها وطبص باش يبحت، فكلم الله من نص العليقة وقال له يا موسى يا موسى، فرد موسى وقال نعم، فقال الله ما تقربش لهنا، أسلح صباطك من كرعيك لأن المكان اللي انت صبي فيه راهو مكان مقدس. وبعدها الله قال لموسى أنا هو إله بوك وإله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فخاف موسى وغطى وجهه وقال الله أنا راني سمعت بك شعبي وصلتني شكوتهم، فجيت بيش ننقذهم من المصريين وناخذهم ونطلعهم من مصر ونشيلهم الأرض صابة وخيرها واجد، المكان اللي ساكنين فيه الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين لما سموا فيهم فلسطينيين توا. خوتي المستمعين، إن شاء الله الحلقة الجاية نشوفوا شن صار ما بين الله وموسى لما كلمه وشن الله حيقول لموسى. إذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في آخر الحلقة، ونوعدوكم إن حنردوكم إجابات وتفسيرات للحاجات اللي مش فاهمينها، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات، لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزاً حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك، فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان: هل أنت متأكد من خلاصك؟ يحكي الكاتب الإنجليزي جورج كاتيانج في كتابه نور لنفسه مضطربة عن فلاح بسيط كان بيدور على السلام واليقين في حياته أنه قبل ربنا وأن ربنا دخل حياته. فصلى في يوم وطلب من ربنا أنه يشوف في طريقه 10 خراف متجمعة تحت الشجرة اللي قدام بيته، كأنها علامة يعني، والعلامة دي بتأكد له أنه حصل على الخلاص من العذاب الأبدي والجحيم وأنه هيكون في السماء. وبالفعل في اليوم التاني وهو رايح الغيط لقى فعلا 10 خراف واقفين في نفس المكان اللي طلبه من ربنا. لكن للأسف مع أول خطية ومعصية عملها رجع ليه نفس الشعور من تاني، إنه بعيد عن ربنا وإنه ملوش أمان وإنه ملوش الأبدية وإن ربنا هيودي الجحيم. وكان في صوت جوه ودنه بيقول له: على فكرة الخراف دي كانت واقفة صدفة. الغريب إنه بعد فترة طلب نفس الطلب مرة تاني، قال له: يا رب أنا مش قادر أشعر بسلام، عشان خاطر لو أنت فعلا قبلتني وأنا بقيت ابني ليك وعايز تأكد لي أني حصلت على الخلاص والحياة الأبدية، ابعت لي برضو 10 خرفان موجودة في نفس المكان قدام غيتي. في اليوم التاني وهو رايح الغيط برضو لقى 10 خرفان واقفة قدام الغيط في نفس المكان اللي طلبه، لكن برضو تاني مع أول معصية عملها وأول خطايا ابتدى يرجع لها تاني، رجع له برضو نفس الشعور من جديد، إن ربنا مش معاه، إنه معندوش سلام، إن ربنا هيمسح اسمه من سفر الحياة، إنه ملوش مكان في الآخرة علشان الخطايا اللي بيعملها. ومرت الأيام وفي مرة قابل صديق ليه ما شافوش أديله سنين، ولقى في نبرة صديقه كلام مؤكد عن حياته الآخرة، وشاف عينيه سلام من ناحية المستقبل وما عندوش شكوك من جهة بكرة. فبدون تردد سأل صاحبه وقال له: إزاي أنت كده؟ جبت منين السلام ده؟ إزاي متطمن على الآخرة وعلى بكرة؟ أنا مش شايف عينيك خوف وسلام زي اللي عندي، يا ترى أنت جبت السلام ده منين والأمان ده منين؟ رد صاحبه وقال إن السيد المسيح قال: من يقبل إلي لا أخرجه خارجه. وعندنا في بلادنا بنقول إن الراجل بيتمسك من لسان. إيه رأيك بقى؟ الرب يسوع المسيح مش راجل زي وزيك، لكن ده رب الأرباب، هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، هو اللي يقوله ما يرجعش في كلامه زي وزيك، هو الله شخصيا، هو اللي مات عشاني على عود الصليب. وإزاي بعد ما قال لي كلام أشك فيه وأشكك في كلامه وهو أمين في مواعيده؟ عزيزي المستمع، عايز أقولك إن حلقتنا النهاردة هو أنك ما تبنيش حقيقة السلام من جهة أخرتك على الشعور، لكن ابني إيمانك ببساطة على عمل الرب يسوع المسيح كمخلص لحياتك، يقدر يخلصك من ذنوبك ومعاصيك ومن كل شعور من خلال الإيمان بصليبه على الصليب وكلامه الصادق لي. علشان كده في حلقتنا النهاردة مش هقرأ لك أقوال مقصورة زي كل حلقة، لكن هقرأ ليك أحلى وأجمل كلام يشجعك ويطمنك من خلال الكتاب المقدس العظيم. الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. من له الإبن فله الحياة، ومن ليس له الإبن فليست له الحياة. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معصية.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر ولأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته، فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك.
2: حكم صيني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: غريب فعلا أن يظهر المسيح لتلاميذه فقط.
7: لا أرى ذلك غريبا.
6: كيف يا عم قاسم؟
8: ظهور المسيح لتلاميذه فقط يبعث الشك في قيامته.
9: كان يجب أن يظهر نفسه لكل اليهود حتى يؤمنوا أنه قام.
10: لو كان المسيح يريد أن يظهر لهم جميعا لظهر.
9: فلماذا لم يظهر لليهود؟
7: اليهود رفضوا المسيح، إلى خصته جاء وخصته لم تقبله.
8: كان يفحمهم، يصدمهم، يفاجئهم بقيامته ونصرته. لو كنت مكانه لفعلت ذلك.
10: هذا لو كنت مكانه.
7: لا يستحقون.
6: لا يستحقون ماذا؟
9: لا يستحقون أن يظهر لهم.
10: كما رفضوه رفضهم، كما أنكروه أنكرهم.
7: حكموا على أنفسهم إنهم لا يستحقون أن يروا المسيح بعد.
8: بعد؟ لا يروه بعد؟ وهل رأوه بعد ذلك؟
7: سيرونه قطعا.
8: متى؟
7: يوم الحساب، يوم الدينونة، يوم أن يأتي إليهم ملكا يحاكمهم ويحكم عليهم.
10: انتظروه ملكا يخلصهم من أعدائهم، فلما جاء ملكا سماويا عادوه وهاجموه وصلبوه ورفضوه.
6: سيكون لقاء فظيعا، مخيفا، مرعبا بلا شك.
9: الله سبحانه رحمن رحيم، صبور ورحيم،
10: لمن يسمع ويصدق ويؤمن.
8: معذورون، لم يتصوروا أنه سيجيء بشكل آخر.
7: قال لهم ذلك عدة مرات وأنذرهم. قال لهم في آخر حياته على الأرض: لأني أقول لكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب.
6: هذا إنذار بعودته ملكا يحاسب ويعاقب.
9: ظهوره بعد قيامته كان يجعلهم يؤمنون.
10: الله لا يفرض الإيمان على الناس بالقوة.
7: لم يشأ المسيح أن يؤمنوا به قسرا أو بواسطة معجزة تبهر عقولهم.
6: نعم، الإنسان يؤمن بإرادته الحرة.
10: اليهود شعب معاند صلب الرقبة منذ البداية حتى لو ظهر لهم. كانوا أصروا على رفضه.
9: صحيح، هم كرهوه من كل قلوبهم، لكنه لم يكرههم.
8: ولو كان الأفضل أن يظهر لهم.
6: لو ظهر حيا أمامهم كانوا وجدوا لأنفسهم عذرا لعدم تصديقه.
8: أي عذر؟
6: لا أعرف.
9: ربما قالوا إنه جن وشيطان رجيم.
7: قالوا ذلك من قبل حين صنع أمامهم المعجزات.
10: قالوا عنه عندما شفى المجنون الأعمى والأخرس أنه لا يخرج الشياطين إلا رئيس الشياطين.
7: فكانوا يستقبلون ظهوره بعد القيامة بالغيظ والكراهية والرفض.
8: هم طلبوا آية منه ليؤمنوا به من قبل.
6: وهل كانوا صادقين مخلصين في ذلك؟
9: لا أحد يعرف.
10: هو نفسه عرف وقال عنهم: النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة.
7: وقال عنهم: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون.
8: لو رأوه لآمنوا.
6: أما زلت مصرا على ذلك؟
8: نعم ما زلت مصرا.
7: العامل الأساسي في الإيمان ليس رؤية المسيح قائما من الأموات.
9: ليس رؤيته مقاما، فما هو أساس الإيمان إذن؟
10: الإخلاص، البساطة، البعد عن الانحياز والتعصب،
7: الصدق في البحث عن الحق. هذا لم يكن في اليهود فلم يظهر لهم.

0: فاكتفى بالظهور لتلاميذه
1: وأتباعه الذين عرفوا
2: المؤمنون به. وهل هؤلاء كانوا يحتاجون لظهوره؟
3: طبعا كانوا محتاجين، لذلك ظهر لهم عدة مرات.
1: كم مرة؟
0: مرات كثيرة.
4: ظهر أولا لمريم المجدلية ومريم الأخرى وهما راجعتين بعد أن رأت الملاك الذي قال لهما إنه ليس هاهنا بل قام.
3: لاقاهما المسيح وقال لهما سلام لكما.
0: يا خبر، لو كنت واحدة منهما لتوقف قلبي ومت.
2: خوفا؟
0: خوفا وفرحا.
4: هما أيضا خافتا جدا وارتمياتا على قدمي وسجدتا له.
3: وقال لهما يسوع لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني.
1: رد لهما روحهما بحديثه، لذا انطلقتا فرحتين.
4: ويصور يوحنا البشير ظهوره لمريم المجدلية بشكل تفصيلي، بعد أن جاءت إلى القبر في الصباح الباكر ووجدت الحجر مدحرجا، عادت جريا إلى التلاميذ وأخبرت بطرس ويوحنا
3: اللذين جاءا بسرعة إلى القبر ورأياه فارغا والأكفان موضوعة وحدها. بعد أن رجع إلى بقية التلاميذ، بقيت مريم في البستان تبكي
2: وحدها في الظلام. ألم تخف؟
0: في هذه المواقف الحزن يتغلب على الخوف.
1: وماذا حدث بعد ذلك؟
4: بينما هي تبكي انحنت إلى القبر ونظرت ملكين بثياب بيض، واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين.
2: أي رأس وأي رجلين؟ ما هذا؟
3: مكان الرأس ومكان الرجلين يا حسام، مالك؟
2: أستفسر، ألا أستفسر؟
1: أنت تستنكر ولا تستفسر.
0: المهم وبعد ذلك
4: سألها لماذا تبكين؟ قالت أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه.
2: أخذوا سيدها؟ ألم تكن تعرف أنه قام؟
3: حتى ذلك الوقت لم تكن قد استوعبت الحدث.
1: أكبر من أن يصدق، خصوصا من امرأة.
0: ما لها الامرأة؟
1: مشاعرها حساسة جياشة عاطفية.
4: وقبل أن يجيباها التفتت إلى الوراء.
2: وما الذي يجعلها تلتفت قبل أن تتلقى الرد؟
0: يا أخي انتظر.
2: أستفسر، أستوضح.
3: لعلها سمعت حركة مثلا.
4: رأت شخصا واقفا حسبته البستاني.
2: هل كان يلبس ملابس البستاني؟
1: يا حسام، الدنيا ظلام وهي تبكي وعواطفها مشدودة. نعم، ماذا حدث بعد ذلك يا عم قاسم؟
3: سألته أين وضع المسيح؟
4: لتذهب وتأخذه.
0: مسكينة، كانت تبحث عنه.
2: وكيف كانت تأخذه؟ هي وحدها تأخذه، تحمل وحدها جثة رجل.
3: حسام يا رجل كن موضوعيا.
2: حاضر، سأكون موضوعيا.
3: قال لها يسوع يا مريم، عرفته من صوته ومن مظهره.
4: انفتحت عيناها ورأته.
3: قالت له ربوني أي يا معلم.
4: وكلفها أن تذهب إلى التلاميذ وتخبرهم.

0: وظهر لبطرس وحده، ثم ليعقوب أيضا، ثم لتلميذي عمواس وهما ذاهبان إلى قريتهما.
1: ويتحدث لوقا عن هذا بتفصيل أيضا. كانا يسترجعان أحداث الصلب بحزن، فاقترب منهما المسيح ومشى معهما
2: ولم يعرفاه،
3: لم يكن من التلاميذ المقربين.
4: ولو، هل يخطئ أحد في معرفة المسيح؟
0: يقول الكتاب إن أعينهما أمسكت عن معرفته.
1: تحدثوا معه وشرح لهم الكتب والنبوات المختصة بموت المسيح وقيامته، ودخل معهما البيت. وعلى العشاء وهو يكسر الخبز عرفاه واختفى عنهما.
2: يا لها من مفاجأة مخيفة.
0: رجعا إلى أورشليم وأخبر التلاميذ.
3: بدأت الأحداث تتراكم وتتكاثر.
4: لابد أنهم فرحوا بذلك.
2: من؟ التلاميذ؟
4: طبعا، من غيرهم يفرح؟
1: خافوا جدا. وبينما هم مجتمعين معا وقف المسيح بينهم.
3: لم يطرق الباب، دخل هكذا.
2: كان يستطيع أن يدخل بدون طرق أبواب.
0: خافوا جدا وظنوه روحا أو شبحا.
4: طبعا، وجهه شاحب بعد تعذيب ودفن وحنوط
3: ونزيف دم وماء. إنسان ميت.
1: كان ميتا. قال لهم: ما لكم مضطربين؟ فيما تفكرون؟
0: انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو.
4: وهل كان فيهم عقل أو قلب أو عيون لينظروا؟
2: لابد أنهم ارتعبوا أكثر وابتعدوا عنه أكثر.
0: قال لهم: جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي.
3: ولابد أنهم لمسوه وجسوه.
1: نعم، فلوقا يقول إنه أراهم يديه ورجليه.
4: وكل ذلك حدث في يوم واحد؟
1: نعم، في أحد القيامة ذاته، في ظهوره لتلاميذه. لم يكن توما معهم، ولما أخبروه بذلك لم يصدق.
0: قال: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير، وأضع إصبعي في أثر المسامير، وأضع يدي في جنبه، لا أؤمن.
3: توما هذا مثل حسام.
2: وماذا في ذلك؟ من يعمل في القضاء يبحث عن الأدلة المقنعة.
1: بعد أسبوع، الأحد التالي،
4: وأين كان طوال الأسبوع؟
1: لم يذكر الكتاب شيئا عن ذلك. بينما هم مجتمعون وتوما معهم،
0: جاء المسيح مرة أخرى والأبواب مغلقة أيضا، ووقف في الوسط وقال: سلام لكم.
3: لابد أن توما مات خوفا.
4: اختفى طبعا خلف أقرانه.
2: موقف محرج طبعا.
1: قال لتوما: هاتي إصبعك إلى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي.
0: وأنبه قائلا: لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
3: وماذا قال توما؟
4: ماذا يقول؟ ذاب خجلا طبعا.
1: قال: ربي وإلهي.
2: هذا اعتراف مباشر.
0: قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت. طوبى للذين آمنوا ولم يروا.
1: فعلا، طوبى. يا لسعد، يا لهناء، يا لبهجة الذين آمنوا ولم يروا.

نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: لماذا لم يظهر المسيح لليهود بعد قيامته؟ لماذا لم يظهر المسيح لليهود بعد قيامته؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%

في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: مين فينا يقدر يعيش في الحياة يوم واحد من غير إيمان؟ الإيمان هو أكتر حقيقة موجودة في تفكير كل واحد فينا. يعني مين فينا مش مؤمن بأنه عاقل وبأنه ممكن يعدي مشاكله بإذن الله وترجع حياته تضحك والعمر يرجع شباب؟ أيوة، أنت مؤمن ببكرة، مؤمن أنك ممكن تسمع خبر حلو، مؤمن بالهوى اللي أنت مش شايفه، مؤمن أن الكرسي هيشيلك من غير ما تعمل أبحاث عن وزنك وقوة تحمل الكرسي، مؤمن أن سواق التاكس هيوصلك الحتة اللي أنت رايحها من غير ما تعمله اختبار قيادة أو حتى تفكر تسأله عن رخصته قبل ما تركب. بتؤمن بالموت وتخاف منه رغم أنه لسه ما عداش عليك. الإيمان وحده هو اللي ممكن يحافظ على شبابك، لأنه هو لوحده خبرة الشباب. وإنت هتلاقي 7 شباب في كلمة ربنا بيحكي كل واحد فيهم مرحلة من مراحل الإيمان. أول شاب بيتكلم عن الإيمان هو يوسف الصديق، أكيد تعرفه، عزيز مصر، يوسف اللي سماه إخواته فتى الأحلام. مشوار الإيمان بيبدأ بيوسف، إيمان بالأحلام. والحلم حاجة تشوفها لوحدك في الأول وتصدقها، وبعدين تاخد سكة عمرك كلها علشان يشوفها كل اللي حواليك. الزمن ممكن يموت إيمانك بالحلم، مع إنه بيشجع جدا إيمانك بالكوابيس، ونفسه إنه حتى لما تحلم يكون حلمك شيء أقرب من الواقع وأبرد من الموت وأقصر من الظل اللي بيمشي وراك وإنت صاحي في يوم حر. علشان كده كل نقطة تحول حصلت في حياة يوسف كان سببها إيمانه بحلم. والناس بتضحك وتستهزأ لما بتسمع أحلام حد فينا في البداية، لكن بعدين لازم هيصمتوا لما يشوفوها. هل عندك حلم؟ أي حلم ما ينفعش يحصل غير بقوة ربنا اللي ابتدى معاك أول سكة الإيمان. أما الشاب التاني في سلم الإيمان كان إسماعيل، ومين ما يعرفش إسماعيل ابن أبونا إبراهيم. إن كان الإيمان عند يوسف حلم، فعند إسماعيل كان صرخة استغاثة، صرخة إنسان بيموت من العطش في البرية اللي راح لها مع أمه وهو مطرود من خيمة أبوه، وهناك بدأ يصرخ، وهناك سمع ربنا صراخه. الإيمان مرات مش بيبقى حلم هادي، لكن بياخد شكل صرخة، صرخة عالية قوي لفوق لحد ربنا ما يسمعها، وعميقة قوي لتحت لحد أعماق نفسك، وواسعة في معناها تشمل كل معاني الاستغاثة. وكانت النتيجة إن ربنا بعت ملاك علشان يفتح عينين هاجر على بير مية استجابة لصرخة إسماعيل. ممكن تتلخص حياة إسماعيل كلها في الصرخة دي، وممكن صرخة زيها من قلبك لو بتصدق إن ربنا سميع وعليم تغير حياتك. لكن الشاب الثالث في سلم الإيمان كان اسمه جدعون، وجدعون كان شاب ضعيف جدا بيحاول يهرب شوية قمح لشعبه اللي كان مسلوب من شعب أقوى منه علشان شعبه ما يموتوش من الجوع. وهنا كان ربنا بيرتب لجدعون تحدي كبير يحفز عضلات إيمانه ويخليه يصنع انتصار كبير، مش على قد إمكانياته لكن على قد إمكانيات ربنا اللي دعاه. كان جدعون بيمثل الراجل اللي يعرف يغمض عينيه عن السور لما ربنا يعمل قدامه كوبري، مع إن السور حقيقي والكوبري لسه جنين في رحم إيمانه. جدعون مشي فوق كوبري الإيمان لحد ما وصل للناحية التانية للمستحيل، واكتشف ساعتها إن الكوبري بتاع ربنا أقوى بكتير من السور بتاع الواقع. أما الشاب الرابع في مسلسل الإيمان فكان صموئيل النبي، وصموئيل كان صغير لسه، لا لحق يحلم زي يوسف، ولا صوته ينفع يصرخ بقوة زي إسماعيل، ولا عضلاته تقدر تتحدى زي جدعون، لكن كان على استعداد إن ربنا يبتدي معاه من النقطة اللي انتهى عندها غيره. في وقت معين كان صموئيل عيل صغير، كان كاهن الهيكل بتاعه اسمه عالي، وكان راجل كبير في السن، لكن ربنا ساب عالي وابتدى مع صموئيل. وآخر شيء سلموا عالي لصموئيل صلوة يقدر يقولها ببساطة لربنا، وكانت الصلوة صموئيل يقول لربنا فيها: اتكلم يا رب وأنا عبدك هسمع. كان صموئيل لسه صبي بيكلم واحد مش شايفه في وقت الليل، وسط النوم، لكن من وقتها حياة صموئيل كلها كانت عبد سامع لربنا. علشان كده طاعة الإيمان خلت ربنا رفع قدر صموئيل النبي وعرف كل الناس إنه ائتمنوا عن نبوة. أما الشاب الخامس فهو داود النبي، وداود مع إنه كان صغير بس كان يعرف يطلع كلام الإيمان من جواه بقوة، مش في صرخة استغاثة زي إسماعيل، أو كلام أحلام زي يوسف، أو صلوة عبادة زي صموئيل، أو أسئلة محتارة زي جدعون، لكن في صورة إعلان يسمعه عدوه. وقف داود الصغير قدام جليات في معركة مشهورة، وقف زي ما يقف فار قدام فيل، لكنه قال كلام للعدو وربنا تمم كل اللي كان بيقوله بالحرف الواحد. مرات الإيمان يحتاج إنك تصيغه كخبر، كواقع، كحقيقة، إنك مش تسمعه لنفسك أو بس لربنا، لكن إنك تسمعه لكل اللي حواليك، يعجبهم أو ما يعجبهمش مش مهم. اتعلم إزاي يبقى إيمانك كلام مكتوب على شفايفك ومطبوع على قلبك ومختوم في ذهنك. وعلى قد ما هتقول إيمانك في كلام، على قد ربنا ما هيوريك اللي كان كلام إزاي هيبقى حقيقة. قال المسيح لمرثا في مرة تاني: إن أمنتي ترين مجد الله. الشاب السادس في مسلسل الإيمان كانوا ثلاث فتية. دول وقف إيمانهم قدام تهديد بالإعدام حرقا. الملك البابلي نبوخذ نصر أصدر هذا القرار لأنهم رفضوا يسجدوا لتمثاله، وهدد إنه هيرميهم فيه لو ما سجدوش تاني للتمثال المرة اللي بعدها. لكن إيمان الفتية اللي قالوه كان مختلف، لأنه خدنا النقطة أبعد. إيمانهم كان نصين، نصه الأول كان ثقة إن ربنا يقدر ينجيهم، لكن نصه التاني إنهم على استعداد يدفعوا الثمن حتى لو ما حصلش النص الأولاني، لكن نصه التاني إنهم على استعداد لدفع الثمن حتى لو ما حصلش النص الأولاني. مرات بيبقى إيماننا مش أكتر من حلم لطيف منتظر حد غيرنا يحققه، ومرات يبقى إيماننا تحدي عنيف محتاج حد غيرنا يصدقه. لكن أنت تعرف إن لكل إيمان ثمن؟ هل عندك استعداد تدفع ثمن إيمانك؟ قال الثلاث شبان للملك نبوخذ نصر لما طلب منهم إنهم يسجدوا للتمثال، قالوا له: يا نبوخذ نصر، لنا إله يقدر ينجينا من أتون النار، وإلا فليكن معلوم ليك إننا مش هنسجد للتمثال. أنا بسمي الإيمان ده إيمان وإلا. ما عنديش شك إن ربنا يقدر يفك زنقتي، لكن ما عنديش استعداد أقبل إنها تتفك على حساب إيماني بربنا. أما آخر واحد في سلم الإيمان فده الشاب دانيال، وده بيكلمنا عن طول نفس الإيمان. تخيل معايا، بدأت رحلة إيمان دانيال على ترابيزة نبوخذ نصر وقت ما رفض إنه يأكل من أكل الملك الوثني، وهو مصدق إن إلهه ممكن بأي أكل بسيط يوصل معاه لنفس النتيجة. وده كان بداية الرحلة اللي انتهت وهو عمره عند 90 سنة، شيخ بيترمي في حفرة مليانة أسود مجوعينها عشان تلتهمه، لأنه برضه بإيمان مرضيش يصلي غير لربنا وما يطلبش من الملك حاجة. سهل إنك تبتدي حالم زي يوسف في رحلة إيمان صعبة تنتهي بتحقيق حلمك، أو إنك تتحط تحت ضغط كبير وتصرخ زي إسماعيل، وده ممكن يخلي دقتك تتفك، أو إنك تتحدى اللي شايفه بعينيك في مرحلة علشان تغير الواقع، أو إنك تطيع صوت ربنا رغم إنك مش شايفه، أو إنك تعلن ثقتك قدام الناس في شيء مستحيل، أو إنك توافق في لحظة إنك تدفع حياتك ثمن إيمانك. لكن قد إيه صعب إنك تفضل مكمل حياتك بنفس قدر الإيمان اللي بديتها بيه. ربنا يديك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. وحشتونا جدا، أتمنى نكون إحنا كمان وحشناكم. النهاردة عندنا حلقة وموضوع مختلفين ومميزين جدا. قبل ما أقول عنوان حلقتنا، عاوز أقولك إن الحلقة عن حاجة يمكن في الملعب ما بنشوفهاش. الحقيقة هي أصغر مما تتخيل، بس دورها كبير جدا. الأمر ما بيتحسبش بضخامة الشيء، لكن بمدى تأثيره. النهاردة حلقتنا عن صفارة الحكم. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية نكمل في حلقتنا من برنامجكم كارت أصفر اللي عنوان حلقتنا صفارة الحكم. خليكم معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجكم كارت أصفر. وفكركم عنوان حلقتنا صفارة الحكم. حد فيكم سأل نفسه في يوم، هو إيه اللي هيحصل لو مفيش مع الحكم صفارة؟ لو الحكم جه من البيت وقال أنا نسيت الصفارة، خلينا نلعب كده مع بعضنا من غير صفارة، ياه دي هتحصل حاجات غريبة وعجيبة. أول حاجة منهم إنه القوانين مش هتتنفذ، اللعيبة هيبدأوا يتحركوا ومفيش حد بيقول لهم أنتوا غلطتوا أو ما غلطتوش. الصفارة مش بس بتعمل صوت، الصفارة دورها إنها تمنعك إنك تعمل أخطاء. اللعيبة دايماً وهم بيلعبوا بيبقى ودنهم مستعدة إنها تسمع صفارة الحكم. صفارة الحكم هي اللي بتعلن إن في كسر للقانون. ساعات كتير قوي قوي قوي بنعيش حياتنا وإحنا مش عاطين ودننا لصفارة الحكم، وساعات في ناس بتقفل ودنها إنها تسمع صفارة الحكم، وساعات في ناس بتسمع صفارة الحكم وتقرر تعمل عكسه. طبعا أكيد أنا مش بقصد قوانين كرة القدم، لكن أنا بقصد الصفارة الإلهية. الله دايما بيتكلم معانا وليه صفارة يقولي ويقولك أنت كده بتعمل حاجة غلط. أوامر الله ومبادئه قدام عينينا. أحبائي كلمة الله صفارة. اسمع الكتاب المقدس بيقول إيه في مزمور 119 وعدد 105. يقول الكتاب: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. في نفس المزمور وعدد 130 يقول كده: فتح كلامك ينير يعقل الجهال. الصفارة اللي من الله ليا وليك هي اللي تخليك في وقت وانت بتعمل حاجة تقولك اللي بتعمله ده غلط. رائع يوسف وهو محطوط في التجربة، وزوجة فوتيفار بتشجعه انه يعمل الخطية، لكن قبل ما يتحرك كان في صفارة بتقوله اوعى يا ابني يا يوسف يا غالي عليا انك تكسر القانون، انا برفع لك صفارة وبقولك اللي هيحصل ده غلط. علشان كده يقف يوسف قدام الخطية وقدام الشيطان ويصرخ صرخة شاب طاهر يهمه قوي انه ما يكسرش القانون، ويقول الآية المشهورة: كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية نكمل في حلقتنا من برنامجكم كارت أصفر اللي عنوان حلقتنا صفارة الحكم. خليكم معانا.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجكم كارت أصفر. وفكركم عنوان حلقتنا صفارة الحكم. حبيبي يوسف، ممكن أسألك، أنت عرفت منين إن ده شر؟ قال الصفارة بترن في ودني، وكلمة ربنا بتفهمني إن التصرف ده تصرف خاطئ. دانيال يمر بنفس الموضوع، ويقول الكتاب عنه: وأما دانيال فجعل في قلبه ألا يتنجس. يا نبي الله دانيال، عرفت منين إن دي نجاسة؟ صفارة الله في ودني. كم مرة الله عطاك صفارة في حياتك وقررت إنك تكمل وما تقفش؟ كم مرة الصفارة قالت لك ده غلط وسديت ودنك وكملت؟ على فكرة، حتى لو حققت هدف بعد الصفارة ما قالت لك ده غلط، الهدف ده هدف ملغي. علشان كده خلي صوت ربنا جواك، خلي صوت ربنا يرشدك، يعلمك في وقت فرحك ووقت حزنك. صوت ربنا يرفعك لما تقع، وينصرك وقت ما تكون ساقط في الأرض وواقع. خلي كلامه يرن في ودنك، خلي كلامه فارق معاك، علشان صفارة الحكم هي اللي بترشدك. حقيقة لو انت تحذيرات ربنا مش مؤثرة في حياتك، عايز اقولك كارت اصفر. الله بيقولك انا بديك صفارة انذار بعلم بيها عن خطأك، وعايز اقولك اعدل السكة اللي انت ماشي بيها. مش هتلاقي افضل من كلمة الرب كصفارة لحياتك. اسمع الكتاب المقدس وليه: حافظ الوصية حافظ نفسه، والمتهاوم بطرقه يموت. أقولها لك تاني: حافظ الوصية حافظ نفسه، والمتهاون بطرقه يموت. عشان كده بشجعك إنك تقرأ الكلمة، رددها، احفظها، نفذها. ولو الصفارة بتاعت ربنا مش في ودنك النهاردة، خد قرار وقول له: هقبل توجيهاتك وهرجع لك وامشي في الطرق اللي انت عايزني فيها. بشكركم أعزائي الشباب على وقتكم اللي قضيتوه. وقتكم ده وقت غالي على قلبنا وعلى قلب ربنا. وقتكم يساوي عمركم. بشكركم لأنه بصدق إنه الكلمة تفرق في حياتكم. في انتظاركم في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر. كان معاكم معد ومقدم البرنامج القسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، مخرجنا أيمن زكري. ربنا يبارككم. في انتظاركم في حلقات جديدة. أشوفكم على كل خير.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

0: مستمعينا أهلا بيكم في برنامجكم حقيقة أم أسطورة. في البرنامج بنناقش قضايا في الكتاب المقدس إذا كانت حقيقية ولا أسطورة. وضيف حلقتنا بيكون دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي.
0: الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على نوح وحضرتك ذكرت بعض الأمور اللي قلنا بيها أنها قصة حقيقية.

0: هسميها أحداث حقيقية.
1: نسميها أحداث حقيقية لأنه قلنا صح الفرق بين الاثنين. طب عايزين نكمل بقى، إيه اللي تاني اللي يثبت أنه هي فعلا أحداث حقيقية وليست أسطورة؟
0: طبعاً.
1: وأنا أسفة، وإيه اللي خلانا نقول أنها أسطورة؟
0: لا إحنا ما بنقولش أنها أسطورة، ده بعض الناس بيقولوا أنها أسطورة لأنهم قارنوها بأن في نفس الأحداث دي موجودة بصور مختلفة في حضارات العالم كله، في حوالي 200 أسطورة، هسميها أسطورة هنا.
1: أيوة.
0: بتتكلم عن حقائق فلك نوح والطوفان
1: بالضبط
0: في كل ثقافات العالم.
1: أيوة.
0: وتفسير ده أنه ما حدث بعد برج بابل بعد ما تشتتت الشعوب نتيجة أن لغتهم اختلفت وابتدوا يتحركوا في العالم كله، ابتدوا ياخدوا حقائق الفلك والطوفان ويطوروها حسب البيئة بتاعتهم. عشان كده ظهرت كلمة الأسطورة عن نوح، لكن هو في الحقيقة هو أحداث حقيقية حصلت ومسجلة، ومسجلة في التوراة، والتوراة دي معترف بيها بين اليهود وبين المسيحيين وديانات أخرى كمان بتعترف بيها، فهي وثيقة يعتمد عليها.
1: هل عند حيثك أي وثائق تانية أو مصادر تانية تقول إن دي أحداث حقيقية؟
0: هو أنا مش محتاج لمصادر تانية لأنه المصدر اللي احنا بنتكلم فيه موثق وثابت وموجود، وأشار إليه السيد المسيح في حاجات كتيرة جدا، وبيشير إلى كما كان مكتوب في العهد القديم. فالعهد القديم معترف به ومقر بالشعب اليهودي كله وقبلته الكنيسة المسيحية الأولى، وهو جزء من كلمة الله، الكتاب المقدس والعهد القديم والعهد الجديد. فدي الوثائق اللي احنا بنعتمد عليها. في طبعا أدلة تانية علمية.
1: أيوة بالضبط، ده عايز أفكر فيه مع حياتك يعني.
0: أدلة العلمية أني مثلا الحفريات، تلاقي حفريات على قمة الجبال، تلاقيها حفريات مائية. إزاي الحفرية اللي كانت عايشة في المية وصلت لقمة الجبل؟
1: يعني في حفريات على قمة الجبل حفريات مائية؟
0: طبعا طبعا طبعا. وأنا زرتها في الجراند كانيون في أمريكا، فطبعا الكلام ده موثق والناس تقدر ترجع ليه في الإنترنت.
1: معلش يا دكتور، بس زرتها في أمريكا، يعني ده موجود في أمريكا وده لا ناتج؟
0: لا ما نحكي. طبعا
1: يعني أحكي يعني
0: أحكي لك الموضوع ده زي ماشي تمام. على قمة الجبال بتلاقوا حفريات لكائنات مائية. المية دي إزاي طلعت الكائنات دي؟ ما فيش أسانسير وما فيش سلم تطلع عليه. معنى كده أن الجبل ده كان مغطى بمية، والكائنات دي ماتت وتحفرت، وبعد كده المية نزلت انخفضت.
1: تمام.
0: قال لك إيه؟ ده طوفان محلي في الحتة اللي أنا بتكلم عنها في الجراند كانيون.
1: في أمريكا.
0: في أمريكا. تروحي مثلا لجبال الهيمالايا تلاقي نفس الحكاية. فمحلي محلي محلي، يبقى كله مجموعة إيه؟ عالمي. ليه بقى في أمريكا؟ لأن كل القارات كانت متجمعة قارة واحدة في البداية.
1: أيوة.
0: اسمها البانجيا أو بيسموها البانجيا.
1: آه.
0: وبعدين اتقسمت عن طريق حاجة اسمها التكتونيك بليتس اللي هي قشرة الأرض. وإحنا بنقول إن التقسيمة دي حصلت بالانفجارات الشديدة اللي حصلت وقت الطوفان. تمام؟ فما كانش فيه القارات الستة اللي إحنا نعرفها دلوقتي، ده كانت كلها متجمعة وبعدين انفصلت. في الرأي التاني اللي بيقول إنها انفصلت ببطء شديد عبر ملايين السنين. إحنا بنؤمن بحاجة اسمها الكاتاستروفيك جيولوجي.
1: أيوة.
0: اللي هو الكارثي، اللي هو الجيولوجيا الكارثية اللي بيشرحها طوفان نوح.
1: الحديث الحقيقة شيق جدا يا دكتور، بس احنا مضطرين نوقف لانه الحلقة بتخلص. شكرا لك يا دكتور ناجي.
0: شكرا.
1: اعزائي المستمعين، احنا مكملين لسه معاكم حكاية نوح، وهل هي اسطورة ام حقيقة؟ وسؤال حلقتنا النهاردة هو: هل الفلك كان ينفع يقضي كل الحيوانات اللي هو ذكر وانثى اللي اخذهم نوح معاه ولا لا؟ هل ده منطقي ولا مش منطقي؟ ننتظر اجاباتكم. ولو عندك اي سؤال خاص بحلقه النهارده بنرحب بيها جدا، ولو عندك كمان نقد على كلام دكتور ناجي اللي قاله النهارده برضو بنرحب بيه جدا جدا. استنونا والحلقه الجايه من برنامجكم حقيقه ام اسطوره. كان معكم هايدي حاني.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقربه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي، كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو القدير. يقول الملائكة في سفر الرؤيا بصوت عظيم للمسيح: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. رؤيا إصحاح 5 وعدد 13.

0: مين فينا مش محتاج لربنا يقويه؟ مين فينا يدعي إن المسيح يديله قوة النهاردة قدام تحديات ومفاجآت الحياة؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة محتاج لقوة روحك في ضعفي، جايلك تقويني من كل ضعف بسبب خطية أو جهل أو كسل. وإنت اللي قلت عن نفسك إنه لكثرة القدرة ولكونه شديد القدرة لا يفقد أحد.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرتي، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. لا تسافر إلى الصحراء بحثا عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحيانا يغلق الله أمامنا بابا لكي يفتح لنا بابا آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما سقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا

تلذذ بالرب، وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. المزمور 37 الآية الرابعة. لاحظ الكلمة الأولى، تلذذ. سمعت أحدهم يسأل هذا السؤال: هل تستمتع بدينك أم تحتمله بصبر؟ بالنسبة لغالبية الناس، الدين أمر يجب تحمله، وهو نوع من الواجب المؤلم. ومع ذلك، ليست هذه هي الطريقة التي يريدنا الله أن نختبره بها. يقول إقرار ويستمينستر، البيان العقائدي الأساسي للكنيسة المشيخية: الواجب الأسمى للإنسان هو تمجيد الله والاستمتاع به إلى الأبد. هل فكرت يوما في التمتع بالله؟ يقول الله: تلذذ بي وسأعطيك سؤل قلبك. وهذا لا يعني ببساطة أن الله سيفعل لنا كل ما نرغب فيه أو نفكر فيه. إن رغبات طبيعتنا الجسدية غير المتجددة

غالبا ما تكون مشوهة ومنحرفة. إذا أشبع الله هذه الرغبات فإن النتيجة النهائية ستضرنا أكثر مما تنفعنا، ولكن بدلا من ذلك يعدنا الله برغبات جديدة ورغبات تقية ورغبات نافعة، وهي نوع الرغبات التي لدى الله نفسه. عندئذ سيحقق هذه الرغبات لأنها هي التي أعطانا إياها بنفسه. ولكن أولا يقول لنا داود علينا أن نتعلم أن نبتهج بالرب، وهذا يعني أن علاقتنا الشخصية مع الرب تصبح أهم شيء في حياتنا، له الأسبقية على جميع العلاقات الأخرى وعلى جميع أشكال التمتع الأخرى. لا يمكن أن تكون هناك دوافع خفية، نحن نتعامل مع الله من أجل ذاته وليس من أجل ما نأمل أن نحصل عليه منه. ثم تأتي المفارقة، هذه العلاقة الأحادية التفكير مع الله من أجله هو تفتح الطريق أمام عالم من التمتع لا يمكن أن نتصوره، ناهيك عن الاستمتاع به. سأجد لذتي في الله ولن أبحث عن مصدر للتمتع آخر غيره.

0: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات اطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها اطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق اطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها اترك بعض الوقت يمر ثم اطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل اطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها اطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
3: Hello, listening friends.
4: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
3: What a great thing to know that you are listening to this broadcast.
4: كم يسعدنا أن نعرف أنكم تتابعون هذا البرنامج.
3: We are coming toward the end of the series of messages on biblical compassion.
4: نحن نقترب من نهاية سلسلة الرسائل عن الحنو الكتابي.
3: Today we are going to look at Jonah chapter 4.
4: وسنتأمل اليوم في الأصحاح الرابع من سفر يونان.
3: So please bring your Bible and get ready.
4: لذلك أرجو أنك تحضر معك كتابك المقدس وأن تستعد معنا لهذا التأمل.
3: Open it to Jonah chapter 4.
4: افتح كتابك المقدس عند الأصحاح الرابع من سفر يونان.
3: As I was preparing this broadcast,
4: عندما كنت أعد هذه الحلقة من هذا البرنامج,
3: I thought to myself that this was not an easy message.
4: أحسست أن هذه الرسالة ليست رسالة سهلة.
3: At 4 a.m. I found myself asking myself this question.
4: وفي الساعة الرابعة صباحا وجدت نفسي أسأل نفسي هذا السؤال.
3: Have I ever been angry with God regarding His mercy?
4: هل غضبت يوما من الله بسبب رحمته؟
3: Ask yourself that question today.
4: اسأل نفسك هذا السؤال اليوم.
3: After a thorough examination, my answer was no.
4: بعد أن فحصت نفسي فحصا جيدا, كانت إجابتي عن هذا السؤال بكلمة لا.
3: No, I have never been angry with God at any of the many times that He has shown mercy toward me.
4: لا, لم أغضب أبدا مع الله في أي مرة من المرات الكثيرة التي أظهر فيها رحمته بي.
3: No, I have never been angry with God at any of the many times that He has shown mercy toward my family.
4: لا, لم أغضب أبدا مع الله في أي مرة من المرات الكثيرة التي أظهر فيها رحمته تجاه عائلتي.
3: No, I have never been angry with God at any of the many times that He had shown mercy toward my friends.
4: لا, لم أغضب أبدا مع الله في أي مرة من المرات الكثيرة التي أظهر فيها رحمته تجاه أصدقائي.
3: In fact, I remember vividly most of His acts of mercy.
4: في الحقيقة, أنا أذكر بكل قوة وحيوية معظم أعمال رحمته.
3: But the truth is,
4: ولكن الحقيقة هي هذه.
3: It is very easy to get angry with God for having mercy on those whom we deem as undeserving of His mercy.
4: من السهل جدا أن نغضب مع الله إزاء رحمته على أولئك الذين نعتبرهم غير مستحقين لرحمته.
3: It is very easy for us to pick and choose whom should receive mercy and who should not.
4: يسهل علينا جدا أن ننتقي وأن نختار الذين ينبغي أن يتقبلوا الرحمة والذين لا ينبغي أن ينالوها.
3: It is very easy for us to select who is a candidate for mercy and who's not.
4: من السهل علينا جدا أن نختار من هو مرشح للرحمة ومن هو ليس مرشحا لها.
3: There's one problem with that.
4: ولكن هناك مشكلة واحدة في هذا الأمر.
3: God never asks for our opinion.
4: وهي أن الله لا يطلب رأينا أبدا في هذا الأمر.
3: But we often want to tell God who are the good people and who are the bad people.
4: ولكننا في معظم الأحيان نريد أن نعرف الله من هم الناس الطيبين ومن هم الناس الأشرار.
3: The story of Jonah is a story of God's mercy.
4: قصة يونان هي قصة رحمة الله.
3: First, there was mercy shown to Jonah when he was commissioned by God.
4: أولا, كانت هناك رحمة أظهرت ليونان عندما أرسل من الله.
3: Secondly,
4: ثانياً,
3: there was mercy shown to Jonah when he rebelled against God's word.
4: كانت هناك رحمة أظهرت ليونان عندما تمرد ضد كلمة الله.
3: Yet God still pursued him and led him to repentance.
4: ومع ذلك ظل الله يتابعه ويلاحقه حتى قاده إلى التوبة.
3: Then there was mercy shown to the pagan sailors when they repented and called upon God.
4: ثم كانت هناك رحمة أظهرت للبحارة الوثنيين عندما تابوا وصرخوا إلى الله.
3: And then there is the greatest mercy of all.
4: ثم تأتي أعظم المراحم.
3: There was mercy upon the wicked people of Nineveh when they repented of their sins and evil deeds.
4: كانت هناك رحمة على الناس الأشرار في نينوى عندما تابوا عن خطاياهم وأعمالهم الشريرة.
3: Just as we saw in the last broadcast how God's mercy upon the repentant Ninevite led to the greatest revival in history.
4: تماما كما رأينا في الحلقة الماضية كيف أن رحمة الله على أهل نينوى التائبين أدت إلى أعظم نهضة روحية في التاريخ.
3: And here in Jonah chapter 4 we find Jonah complaining instead of rejoicing.
4: وهنا في الأصحاح الرابع من سفر يونان نجد أن يونان كان يشكو بدلا من أن يبتهج.
3: Let us read the word of God together.
4: دعنا نقرأ كلمة الله معا. فغم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ وصلى إلى الرب وقال آه يا رب أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي؟ لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر. فالآن يا رب خذ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي. فقال الرب هل اغتظت بالصواب؟ وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة. فأعد الرب الإله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه. ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست. وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقية حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذبل فطلب لنفسه الموت وقال موتي خير من حياتي. فقال الله ليونان هل اغتظت بالصواب من أجل اليقطينة؟ فقال اغتظت بالصواب حتى الموت. فقال الرب أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت. أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة؟
3: Why is Jonah complaining so fiercely?
4: لماذا يشكو يونان بمثل هذه الحدة؟
3: Why is Jonah miserable?
4: لماذا يشعر يونان بالتعاسة والبؤس؟
3: Well, to start with,
4: دعنا نقول في البداية,
3: God did not live up to Jonah's expectations.
4: الله لم يحقق انتظارات يونان.
3: God did not do what Jonah wanted him to do.
4: الله لم يعمل ما كان يونان يريده أن يعمل.
3: God let Jonah down by not destroying the city.
4: الله خذل يونان لأنه لم يدمر المدينة.
3: So in Jonah's anger with God, he began to rationalize his former disobedience.
4: لذلك بدأ يونان وهو غاضب مع الله أن يبرر عصيانه السابق.
3: But my listening friends, this is very important.
4: لكن أيها الأصدقاء المستمعون هذا أمر هام جدا.
3: Here is what Jonah is really saying.
4: هنا في الحقيقة ما كان يونان يقصد أن يقوله لله.
3: God, I was right all along about not wanting to go to Nineveh.
4: يا رب أنا كنت على حق طوال الوقت في أني لم أكن أريد أن أذهب إلى نينوى.
3: God, I had a feeling that you were going to spare them when they repented.
4: يا رب كان عندي الإحساس أنك سوف تبقي عليهم عندما يتوبون.
3: God, I had a nagging feeling that you were going to have mercy on them and not destroy them like I wanted you to.
4: يا رب كان لدي إحساس مزعج أنك سوف ترحمهم وأنك لن تدمرهم كما كنت أرجو أنك تفعل.
3: Have you ever been in a situation when things did not turn out the way that you wanted them to turn out?
4: هل كنت يوما ما في موقف عندما لم تجري الأحداث كما كنت تريد لها أن تحدث؟
3: And did you use that as a justification for your disobedience?
4: وأنك استخدمت هذا لتبرير عصيانك؟
3: One of the most important lessons that we have to keep on learning is this.
4: من أهم الدروس التي ينبغي أن نظل نتعلمها هو هذا الدرس.
3: God is God and we are not.
4: الله هو الله ولسنا نحن.
3: My listening friends, I have an important question for you.
4: أيها الأصدقاء المستمعون، لدي سؤال هام لكم.
3: Have there been times when you were angry with God regarding His mercy toward His enemies?
4: هل مرت بك أوقات شعرت فيها بالغضب مع الله بخصوص رحمته نحو أعدائه؟
3: Were those few times truly frightening times to you?
4: هل كانت هذه المرات القليلة مزعجة لك حقا؟
3: They should have been.
4: لابد أنها كانت مزعجة لك بالفعل.
3: When you use the scripture to tell God to stop having mercy on the wicked, you are doing several frightening things.
4: عندما تستخدم كلمة الله لتطلب من الله أن يتوقف عن رحمته على الأشرار، فأنت بالفعل تعمل أشياء كثيرة مخيفة ومزعجة.
3: First,
4: أولاً،
3: you are identifying with Satan.
4: تكون قد جعلت نفسك مطابقاً ومماثلاً للشيطان.
3: Satan quoted the scripture to Jesus in order to tempt Jesus to do what Satan wanted him to do.
4: فإن الشيطان استخدم كلمة الله لكي يجرب يسوع أن يعمل ما يريده الشيطان أن يفعله.
3: Secondly,
4: ثانيا,
3: it is frightening because it appears that you think you know better than God.
4: إنه أمر مرعب لأنه يظهرك وكأنك تظن أنك تعرف أحسن من الله.
3: Thirdly,
4: ثالثا,
3: it is frightening because you are being blinded to the fact that if it were not for the mercies of God, you would not be here today.
4: وهو أمر مخيف لأنك تكون قد عميت عن أن ترى الحقيقة، وهي أنه لولا رحمة الله لما كنت هنا اليوم.
3: In fact, this diabolical method of using scripture to tempt God and act superior to God.
4: وفي الحقيقة إن هذه الطريقة الشيطانية في استخدام المكتوب لتجربة الله والسلوك بأسلوب أعلى من الله
3: is the very method that many people use to denounce the authority of the scripture.
4: هي نفس الطريقة التي يستخدمها أناس كثيرون للتنصل من سلطة المكتوب.
3: This diabolical way of dealing with God places people above God.
4: هذه الطريقة الشيطانية في التعامل مع الله تضع الناس في مرتبة أعلى من الله.
3: This diabolical way of dealing with God's word places humanity in a superior position to God.
4: هذه الطريقة الشيطانية في التعامل مع كلمة الله تضع الإنسانية في مركز أعلى من الله.
3: What I mean by frightening is this.
4: وما أعنيه بالإزعاج هو هذا.
3: In the rare times when I fell into that temptation.
4: في المرات النادرة التي سقطت فيها في هذه التجربة.
3: Within split seconds I bowed before God and I asked for His forgiveness.
4: في خلال لحظات كنت أنحني قدام الله وأطلب غفرانه.
3: What is even almost comical in this situation with Jonah is this.
4: وما يكاد يصل إلى حد المهزلة في هذا الموقف من جانب يونان هو هذا.
3: Jonah was not only angry with God for having mercy on Nineveh, but also he wanted God to kill him.
4: يونان لم يغضب مع الله بسبب رحمته على أهل نينوى فحسب، بل إنه أراد أن الله يقتله أيضا.
3: Jonah seemed to be so miserable when he should have been so happy.
4: وهنا بدا يونان تعيسا جدا في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن يكون سعيدا جدا.
3: Jonah seemed to be so discontented at the time when he should have been contented.
4: يونان لم يكن راضيا أبدا في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن يكون راضيا تماما.
3: Jonah wanted to die after witnessing one of the greatest blessings in history.
4: يونان أراد أن يموت بعد أن شهد واحدة من أعظم البركات في التاريخ.
3: Do you know why?
4: أتعرف لماذا؟
3: Because Jonah's problem is the same problem that many of us have.
4: لأن مشكلة يونان هي نفس مشكلة الكثيرين منا.
3: We are discontented in the abundant blessing God provides us.
4: أننا لسنا قانعين بالبركات الفائضة التي يغمرنا الله بها.
3: Jonah's problem is the same problem many of us have.
4: مشكلة يونان هي نفس المشكلة التي يعاني منها الكثيرون منا.
3: We are restless when we have everything that we need.
4: فنحن نشعر بالقلق عندما يتوافر لنا كل ما نحتاج إليه.
3: We think that more things and different things will make us happy.
4: نحن نظن أن المزيد من الأشياء وتنوع الأشياء سيجعلنا سعداء.
3: But when we have everything we think we want, we only become more miserable.
4: ولكن عندما يكون لدينا كل شيء نظن أننا نريده، فنحن فقط نصبح أكثر تعاسة.
3: Why is that?
4: لماذا يكون الأمر هكذا؟
3: Why is there such discontentment and restlessness in the midst of blessings?
4: لماذا يكون هناك مثل هذا القلق وعدم الرضا والقناعة في وسط البركات؟
3: My listening friends, you must listen carefully so that you do not miss the answer.
4: أيها الأصدقاء المستمعون، ينبغي أن تنصتوا بعناية حتى لا تفوتكم الإجابة عن هذا السؤال.
3: And the answer is that you are not reconciled with the will of God in your life.
4: والإجابة عن ذلك هي أنك لست متصالحا مع إرادة الله في حياتك.
3: Jonah has been opposed to the will of God from the very beginning.
4: كان يونان منذ البداية معارضا لإرادة الله.
3: And being opposed to the will of God in your life is like having a nail in your shoe.
4: وأن تكون معارضاً لمشيئة الله في حياتك كأنه يوجد مسمار في حذائك.
3: That nail of being unreconciled to the will of God is irritating you.
4: مسمار عدم مصالحتك مع إرادة الله يسبب لك كثيراً من الهياج والمتاعب.
3: Not just that, in fact, it is irritating you to the point of death.
4: وليس الأمر في الواقع مجرد ذلك، بل إنه قد يسبب لك هياجا وإثارة إلى حد الموت.
3: When you are angry with God because of what others have done to you.
4: عندما تكون غاضبا مع الله بسبب ما فعله الآخرون لك.
3: When you are angry with God because of your past pain and suffering.
4: عندما تكون غاضبا مع الله بسبب آلامك ومعاناتك الماضية.
3: When you are angry with God because of your perceived unfairness of life.
4: عندما تكون غاضبا مع الله بسبب ما تحس به من مظالم في حياتك.
3: When you are angry with God because of your background or your struggles.
4: عندما تكون غاضبا مع الله بسبب خلفيتك أو صراعاتك.
3: When you are angry with God because of whatever happened in your life.
4: عندما تكون غاضبا مع الله بسبب ما قد حدث لك في حياتك.
3: No matter how successful or rich or blessed you become, you're still discontented and restless.
4: فمهما بلغت من نجاح أو ثروة أو بركة، أنت لا تزال تشعر بالقلق وعدم القناعة.
3: And you may even be like Jonah and have a death wish.
4: وربما تكون مثل يونان لك رغبة في الموت.
3: When you do not recognize that God gave you the family that He has given you for a purpose.
4: عندما لا تدرك أن الله أعطاك العائلة التي لك لغرض معين.
3: When you do not recognize that God gave you the background that He has given you for a purpose.
4: عندما لا تدرك أن الله أعطاك الخلفية التي لك لغرض معين.
3: When you do not recognize that God gave you your past for a purpose.
4: عندما لا تدرك أن الله أعطاك ماضيك لغرض معين,
3: you will always be unhappy and ungrateful.
4: فإنك سوف تظل دائما غير سعيد وغير شاكر.
3: When you have not reconciled yourself to the will of God in your life,
4: طالما أنك لم تصالح نفسك مع إرادة الله في حياتك,
3: you will never have a real, genuine appreciation for God's mercy and grace.
4: لن يكون لديك تقدير حقيقي وصادق لرحمة الله ونعمته.
3: You can own the world, but inside of you, you are discontented.
4: ربما تمتلك العالم كله, ولكنك في داخلك لا تشعر بالقناعة والرضا.
3: When you are not reconciled to the will of God in your life, you will have a memory like a sieve.
4: عندما لا تكون متصالحا مع إرادة الله في حياتك, ستكون ذاكرتك كالمنخل.
3: You will always forget God's mercy and grace.
4: بمعنى أنك سوف تنسى دائما رحمة الله ونعمته.
3: No matter what He does for you, it is forgotten.
4: فمهما فعل لأجلك سينسى.
3: So what is the solution?
4: فما هو الحل إذن؟
3: What was Jonah's solution?
4: ماذا كان الحل أمام يونان؟
3: I want you to tune in next time and I'm going to give you that solution.
4: عندما تنصت إلينا في الحلقة القادمة سأقدم لك الحل.
3: And until we meet again, I wish you God's richest blessing.
4: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حب البنتي، وتخيلت اني اغلى عند ربنا من اي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك.
2: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي أنا امرأة.

بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع.

0: مع معلومة تهمك. خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي مع معلومة تهمك. معلومة النهاردة عن نوم الطفل الرضيع اللي في الشهور الأولى. بنلاقيه بيقضي فترات طويلة قوي في النوم، بينام حوالي 16 ساعة ومش بيميز ما بين الليل ولا النهار، وممكن في وقت تاني يكون صاحي قاعد يعيط بشكل هستيري أو بشكل غريب لأنه مش مرتاح. ممكن يكون شعر بالجوع أو بالألم أو بالمغص أو بعدم الارتياح للجو اللي حواليه، وممكن يكون في أوقات تاني هادي ومشرق كده في نظراته، يقظ ومنتبه. والطفل في الحالة دي بيكون متغير، علشان كده لازم ناخد بالنا منه. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: اسمي يوكابد، يمكن هو اسم غريب شوية لكن معناه جميل، معناه أنت مجدي. أنا واحدة بسيطة كنت عايشة في مصر مع شعبي اللي كان مستعبد للمصريين. كانت ظروفي صعبة لأن فرعون أمر بقتل كل ولد يتولد لأي حد من شعبنا، وأنا ولدت ولد، لكن كان عندي إيمان بالله وثقة فيه، عشان كده خبيت ابني 3 شهور من غير ما حد يحس، وبعدها فكرت أني أحطه في سلة وأسيبه في النهر. كان الأمر صعب عليا جدا، لكن أعمل إيه؟ علشان كنت عايزاه يعيش، ولما لقيته بنت الملك وأخدته بقت أنا المرضعة ليه، وربنا حقق المعجزة وابني عاش، ولما كبر بقى شخص عظيم. عارفين هو مين؟ هو موسى، يعني أنا أم موسى.

يوكابد مش كتير بنعرف اسمها، لكن نعرف إنها أم موسى. شفنا قد إيه إيمانها بربنا وثقتها فيه، وكان عندها حكمة في التصرف، وده طبعا لأنها إنسانة ليها علاقة حقيقية بالله، وبتظهر العلاقة دي في وسط ظروفها الصعبة، عشان كده كانت بتتكل على ربنا بكل قلبها. نخرج لفاصل، خليكم معانا.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. ينفع يكون عندي إيمان بالله زيه كابد، وينفع يظهر حتى في الظروف الصعبة اللي بمر بيها، لكن الموضوع يحتاج علاقة حقيقية بيني وبين الله، مش لما يجي وقت صعب وبس. فكري في وقت صعب مر عليكي، ويا ترى إيمانك بربنا كان شكله إيه؟ لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.
2: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

عرفنا من الحلقة اللي فاتت إن يعقوب وعياله جو كلهم من مصر وسكنوا جنب يوسف لما فرعون عطاهم أرض جثان وملكها لهم باش يعيشوا فيها، وكان عددهم 11 ولد وعيالهم وصبياهم مع بعضهم كلهم، كان عددهم 70 روح. هذه لحظة خشوا مصر. وقتها كان يوسف هو حكم مصر، فعاشوا في بحبوحة وخير وتزوجوا وتوالدوا وكثروا واجد لين الأرض امتلأت منهم. وبعدها مات يوسف وخوته واستمروا بني إسرائيل يتكاثروا ويكثروا أكثر وأكثر. ومرت الأيام والسنين، وبعد أكثر من 300 سنة جاء حاكم جديد لمصر، يعني فرعون جديد، ما كانش يعرف يوسف وما كانش يعرف قصته واللي دار في مصر والعالم وقتها. واللي صار إن فرعون قال للمصريين اللي هم يمشوا في البلاد بأمره، قال لهم اليهود راهم كثروا واجد وصاروا خطر علينا، بلكش يخونونا، ولما تصير حرب بيننا وبين أعدائنا يخشوا في الحرب ويجوا ضدنا ويحاربونا حتى هم. فدار أمر ملكي من عنده إن يعاملوا اليهود بخشونة ويشغلوهم عندهم بالقوة. لكن اللي صار، الله كان مع بني إسرائيل وقعد عددهم يزيد ويكثر كأن ما فيش شي صار. وكان المصريين يشغلوا فيهم في كل الشغل المتعب والموسخ ويقهروا فيهم، وكانوا يديروا كيف ما قال فرعون إن طلب من الولدات، لأن وقتها كان في الولدات اللي جيب عيل ولا بنت تولدها وحدة متخصصة اللي هي مرأة كبيرة تدير في العمل هذا. فدار أمر إن لما جين ولية يهودية ويولدوها العيل يقتلوه، أما البنت يأخذوها باش تكبر وتقعد خديمة عند المصريين. لكن اللي صار، الولدات خافا من الله ما بنش ينفذن أمر فرعون واللي قال لهن. وقتها كان في راجل من بيت لاوي تزوج واحدة من بنات عمه وحملت وجابت لعيل، وكان شكل العيل حلو وجذاب، فدساته 3 شهور بالدرقة من غير ما حد يعرف. ولما ما عادش قدرت تدسه أكثر حطتها في سلة بعد ما زوقتها بالقطران باش ما تخشلاش المية، وحطت السلة في النهر وخلت أخت العيل تصبي غادي وتشوف شين يصير في أخوها.

وقتها كانت بنت فرعون طلعت من القصر ومشت للنهر باش تسبح، وكان معها الخدمات متاعتها. فلما خشت للنهر شافت السلة وقالت للخديمة امشي جيب السلة هذيكي، فجابتها وفتحتها وحقت العيل فيها فعجبها لأن شكل العيل كان حلو وصغير. طبعا بنت فرعون عرفت من شكل العيل ولونه ومواصفاته، عرفت أن العيل هذا يهودي، فقالت للخديمة هذا العيل يهودي، جيبولي وحدة يهودية رضاعة باش ترضع وتكبرة. وصار اللي قالت عليه بنت فرعون، وجابولها وحدة يهودية رضعتها. فطبعا بالصدفة، لكن هذا أمر الله، إن اللي رضعتها هي أمه. بعد هذا اللي صار إن العيل بعد ما كمل وقت الرضاعة أو شهور الرضاعة جابوه البنت فرعون مرة أخرى وعاش في القصر متاعها وخلاتها ولد من عيالها. وكبر موسى وقعد عايش عند بنت فرعون في القصر تحت رعايتها. وطبعا هي اللي سماته موسى لأنها قالت هذا العيل لقيته في النهر فنسميه موسى. طبعا موسى لما كبر في العمر وقعد شاب قال في روحه لازم أنا نمشي نشوف ابن عمي ونتعرف عليهم ونزورهم ونشوف شن أحوالهم، لأن موسى طبعا عرف من عيشته في القصر أنه هو من أصل يهودي. فصار وطلع في يوم الأيام ومشى شور ابن عمه يشوف فيهم في أرض جسان، فحق واحد مصري يضرب في واحد يهودي ويبي يجبر أنه يدير شغل كان اليهودي رافضة، لكن كان هذا اللي صاير أن اليهودي غصبا عنه لازم يدير الشغل ولو بالضرب. فموسى وجع حالة اليهودي اللي يضرب فيه المصري، فبحث يمينا وشمالا ولما تأكد أنه ما فيش أي واحد يشوف فيه واتطمن أنه في المكان ما فيش أي حد ممكن يجيب خبر اللي حيصير، مشاع المصري ضربه قتله وحفر له حفرة وردمه فيها وروح القصر فرعون. وثاني يوم طلع مرة ثانية من القصر ومشى شور ضنا عمه، وفي الطريق لقى اثنين يهودي ضاربه لأنه مدري عركة عليه حاجة خاصة بالشغل، فتدخل بينهم وقال لهم أسمع ليش تضرب في ولد عمك؟ فرد عليه قال له أنت من حطك رئيس ولا قاضي علينا؟ ولا تفكر تقتلني حتى أنا كيف ما درت في المصري أمس؟ فخاف موسى وقال

البين الموضوع انكشف ونعرف، وفعلا الموضوع هذا اللي إن موسى قتل واحد مصري بسبب يهودي انتشر لين وصل الفرعون، ففرعون تعقد ودار أمر ملكي لجماعته إن يقتلوا موسى لما يمسكوه. فموسى هرب وقعد يمشي وذايح لعند ما وصل الأرض اسمها أرض مديان، وقام عزغادي جنب البير اللي في الأرض هذه. ووقتها كان في واحد كاهن اللي هو كاهن تاع مديان، راجل كبير كان عنده 7 بنات. ال7 بنات هذين كانت جايبات الغنم متاعهن وجايات شور البير باش يعبن المية، لكن صار كيف ما يصير كل يوم وكل مرة يجن للبير، الرعوية اللي كانوا غادي في وقتها لزوهن ما خلهنش يعبن المية لأنهن بنات وما عندنش فزاعة. فشاف موسى اللي صار مع البنات، فطبعا دم حمي ورجليته وغيرته كراجل خلاته يمشي شور الرعوية ويتعارك معهم وضربهم ولزهم وسق البنات وسق غنمهن وروحن البنات للحوش. فاستغرب بوهن مروحتهم بدري لأنهن كل مرة بسبب الرعوية روحهم متأخر، فسألهن. فقالت وحدة منهن: راهو في واحد مصري يبونا، هو اللي فزع لنا وضرب الرعوية وعبنا مية وسقنا الغنم كله. فقال لهم: وينه؟ ليش ما عزمتوا عليه؟ مش عيب عليكم، لازم تمشوا تجيبوه باش يتغدى عندنا ونشوفوا شنو قصته. وفعلا مشان شور موسى وعزمنا عليه حوش بوهن، وجاء موسى معاهن وتقابل مع الكاهن انتاع مديان وحكم معاه. وبعدها بعد ايام اللي صار ان الكاهن لما شاف راجل مستقيم وراجل يعني كما اقول اخلاقه كويسه وراجل فزاع طبعا عجبه، فعرض عليه بنت صفوره وزوجها له. وبعد فتره حملت صفوره وجابت عيل فسماه موسى جرشوم.

وقتها مات فرعون اللي كان حاكم مصر، وكثر عياط اليهود وبكاهم وشكوتهم من العبودية، حتى إن الله سمع نوحهم وبكاهم وتذكر العهد والوعد اللي دار مع أبوهم وجدهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وشاف الله حالة اليهود وقتها ومعاناتهم اللي كانت يعني حالة مش كويسة. ومرة كان موسى يرعى في الغنم بتاع نسيبة في البر، وقرب عليه جبل اسمه جبل حوريب اللي هو يسمو فيه جبل الله، وطلع على في الجبل ملاك الله في جرة العليق على شكل لهلوبة نار، فبحت وشاف العليقة والعة بالنار لكن ما تنحرقش، فقال الروحة وهو متعجب لازم نمشي نبحت ونشوف المنظر العظيم ونعرف شن السبب ليش العليقة ما تنحرقش بالنار. وفعلا مشى شور للجرة وقرب عليها وطبص بشي بحت، فكلم الله من نص العليقة وقال له يا موسى يا موسى، فرد موسى وقال نعم، فقال الله ما تقربش لهنا، أسلح صباطك من كرعيك لأن المكان اللي انت صبي فيه راهو مكان مقدس. وبعدها الله قال لموسى أنا هو إله بوك وإله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فخاف موسى وغطى وجهه وقال الله أنا راني سمعت بك شعبي وصلتني شكوتهم، فجيت بيش ننقذهم من المصريين وناخذهم ونطلعهم من مصر ونشيلهم الأرض صابة وخيرها واجد، المكان اللي ساكنين فيه الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين لما سموا فيهم فلسطينيين توا. خوت المستمعين إن شاء الله الحلقة الجاية نشوف شن صار ما بين الله وموسى لما كلمه وشن الله حيقول الموسى. إذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في آخر الحلقة، ونوعدوكم إن حنردوكم إجابات وتفسيرات للحاجات اللي مش فاهمينها، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان: هل أنت متأكد من خلاصك؟ يحكي الكاتب الإنجليزي جورج كاتيانج في كتابه نور لنفسه مضطربة عن فلاح بسيط كان بيدور على السلام واليقين في حياته أنه قبل ربنا وأن ربنا دخل حياته. فصلى في يوم وطلب من ربنا أنه يشوف في طريقه 10 خراف متجمعة تحت الشجرة اللي قدام بيته، كأنها علامة يعني، والعلامة دي بتأكد له أنه حصل على الخلاص من العذاب الأبدي والجحيم وأنه هيكون في السماء. وبالفعل في اليوم التاني وهو رايح الغيط لقى فعلا 10 خراف واقفين في نفس المكان اللي طلبه من ربنا. لكن للأسف مع أول خطية ومعصية عملها رجع ليه نفس الشعور من تاني، إنه بعيد عن ربنا وإنه ملوش أمان وإنه ملوش الأبدية وإن ربنا يودي الجحيم. وكان في صوت جوه ودنه بيقول له: على فكرة الخراف دي كانت واقفة صدفة. الغريب إنه بعد فترة طلب نفس الطلب مرة تاني، قال له: يا رب أنا مش قادر أشعر بسلام، عشان خاطر لو أنت فعلا قبلتني وأنا بقيت ابني ليك وعايز تأكد لي أني حصلت على الخلاص والحال أبدية، ابعت لي برضو 10 خرفان موجودة في نفس المكان قدام غيتي. في اليوم التاني وهو رايح الغيط برضو لقى 10 خرفان واقفة قدام الغيط في نفس المكان اللي طلبه. لكن برضو تاني مع أول معصية عملها وأول خطايا ابتدى يرجع لها تاني، رجع له برضو نفس الشعور من جديد، إن ربنا مش معاه، إنه ما عندوش سلام، إن ربنا هيمسح اسمه من سفر الحياة، إنه ملوش مكان في الآخرة علشان الخطايا اللي بيعملها. ومرت الأيام وفي مرة قابل صديق ليه ما شافوش أديله سنين، ولقى في نبرة صديقه كلام مؤكد عن حياته الآخرة،

0: بتعنيه سلام من ناحية المستقبل وما عندوش شكوك من جهة بكرة. فبدون تردد سأل صاحبه وقال له: إزاي أنت كده؟ جبت منين السلام ده؟ إزاي مطمن على الآخرة وعلى بكرة؟ أنا مش شايف عينيك خوف وسلام زي اللي عندي. يا ترى أنت جبت السلام ده منين والأمان ده منين؟ رد صاحبه وقال إن السيد المسيح قال: من يقبل إلي لا أخرجه خارجه. وعندنا في بلادنا بنقول إن الراجل بيتمسك من لسان. إيه رأيك بقى؟ الرب يسوع المسيح مش راجل زي وزيك، لكن ده رب الأرباب، هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، هو اللي يقول وما يرجعش في كلامه زي وزيك، هو الله شخصيا، هو اللي مات عشاني على عود الصليب. وإزاي بعد ما قال لي كلام أشك فيه وأشكك في كلامه وهو أمين في مواعيده؟ عزيزي المستمع، عايز أقولك إن حلقتنا النهاردة هو إنك ما تبنيش حقيقة السلام من جهة أخرتك على الشعور، لكن ابني إيمانك ببساطة على عمل الرب يسوع المسيح كمخلص لحياتك، يقدر يخلصك من ذنوبك ومعاصيك ومن كل شعورك من خلال الإيمان بصليبه على الصليب وكلامه الصادق ليه. علشان كده في حلقتنا النهاردة مش هقرأ لك أقوال مقصورة زي كل حلقة، لكن هقرأ ليك أحلى وأجمل كلام يشجعك ويطمنك من خلال الكتاب المقدس العظيم. الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. من له الإبن فله الحياة، ومن ليس له الإبن فليست له الحياة. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معصية.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او صحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: غريب فعلا أن يظهر المسيح لتلاميذه فقط.
7: لا أرى ذلك غريبا.
6: كيف يا عم قاسم؟
8: ظهور المسيح لتلاميذه فقط يبعث الشك في قيامته.
9: كان يجب أن يظهر نفسه لكل اليهود حتى يؤمنوا أنه قام.
10: لو كان المسيح يريد أن يظهر لهم جميعا لظهر.
9: فلماذا لم يظهر لليهود؟
7: اليهود رفضوا المسيح، إلى خصته جاء وخصته لم تقبله.
8: كان يفحمهم، يصدمهم، يفاجئهم بقيامته ونصرته. لو كنت مكانه لفعلت ذلك.
10: هذا لو كنت مكانه.
7: لا يستحقون.
6: لا يستحقون ماذا؟
9: لا يستحقون أن يظهر لهم.
10: كما رفضوه رفضهم، كما أنكروه أنكرهم.
7: حكموا على أنفسهم إنهم لا يستحقون أن يروا المسيح بعد.
8: بعد؟ لا يروه بعد؟ وهل رأوه بعد ذلك؟
7: سيرونه قطعا.
8: متى؟
7: يوم الحساب، يوم الدينونة، يوم أن يأتي إليهم ملكا يحاكمهم ويحكم عليهم.
10: انتظروه ملكا يخلصهم من أعدائهم، فلما جاء ملكا سماويا عادوه وهاجموه وصلبوه ورفضوه.
6: سيكون لقاء فظيعا، مخيفا، مرعبا بلا شك.
9: الله سبحانه رحمن رحيم، صبور ورحيم،
10: لمن يسمع ويصدق ويؤمن.
8: معذورون، لم يتصوروا أنه سيجيء بشكل آخر.
7: قال لهم ذلك عدة مرات وأنذرهم. قال لهم في آخر حياته على الأرض: لأني أقول لكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب.
6: هذا إنذار بعودته ملكا يحاسب ويعاقب.
9: ظهوره بعد قيامته كان يجعلهم يؤمنون.
10: الله لا يفرض الإيمان على الناس بالقوة.
7: لم يشأ المسيح أن يؤمنوا به قسرا أو بواسطة معجزة تبهر عقولهم.
6: نعم، الإنسان يؤمن بإرادته الحرة.
10: اليهود شعب معاند صلب الرقبة منذ البداية حتى لو ظهر لهم. كانوا أصروا على رفضه.
9: صحيح، هم كرهوه من كل قلوبهم، لكنه لم يكرههم.
8: ولو كان الأفضل أن يظهر لهم.
6: لو ظهر حيا أمامهم كانوا وجدوا لأنفسهم عذرا لعدم تصديقه.
8: أي عذر؟
6: لا أعرف.
9: ربما قالوا إنه جن وشيطان رجيم.
7: قالوا ذلك من قبل حين صنع أمامهم المعجزات.
10: قالوا عنه عندما شفى المجنون الأعمى والأخرس أنه لا يخرج الشياطين إلا رئيس الشياطين.
7: فكانوا يستقبلون ظهوره بعد القيامة بالغيظ والكراهية والرفض.
8: هم طلبوا آية منه ليؤمنوا به من قبل.
6: وهل كانوا صادقين مخلصين في ذلك؟
9: لا أحد يعرف.
10: هو نفسه عرف وقال عنهم: النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة.
7: وقال عنهم: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون.
8: لو رأوه لآمنوا.
6: أما زلت مصرا على ذلك؟
8: نعم ما زلت مصرا.
7: العامل الأساسي في الإيمان ليس رؤية المسيح قائما من الأموات.
9: ليس رؤيته مقاما، فما هو أساس الإيمان إذن؟
10: الإخلاص، البساطة، البعد عن الانحياز والتعصب،
7: الصدق في البحث عن الحق. هذا لم يكن في اليهود فلم يظهر لهم.

0: فاكتفى بالظهور لتلاميذه
1: وأتباعه الذين عرفوا
2: المؤمنون به. وهل هؤلاء كانوا يحتاجون لظهوره؟
3: طبعا كانوا محتاجين، لذلك ظهر لهم عدة مرات.
1: كم مرة؟
0: مرات كثيرة.
4: ظهر أولا لمريم المجدلية ومريم الأخرى وهما راجعتين بعد أن رأت الملاك الذي قال لهما إنه ليس هنا بل قام.
3: لاقاهما المسيح وقال لهما سلام لكما.
0: يا خبر، لو كنت واحدة منهما لتوقف قلبي ومت.
2: خوفا؟
0: خوفا وفرحا.
4: هما أيضا خافتا جدا وارتمياتا على قدمي وسجدتا له.
3: وقال لهما يسوع لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني.
1: رد لهما روحهما بحديثه، لذا انطلقتا فرحتين.
4: ويصور يوحنا البشير ظهوره لمريم المجدلية بشكل تفصيلي، بعد أن جاءت إلى القبر في الصباح الباكر ووجدت الحجر مدحرجا، عادت جريا إلى التلاميذ وأخبرت بطرس ويوحنا
3: اللذين جاءا بسرعة إلى القبر ورأياه فارغا والأكفان موضوعة وحدها. بعد أن رجع إلى بقية التلاميذ، بقيت مريم في البستان تبكي
2: وحدها في الظلام. ألم تخف؟
0: في هذه المواقف الحزن يتغلب على الخوف.
1: وماذا حدث بعد ذلك؟
4: بينما هي تبكي انحنت إلى القبر ونظرت ملاكين بثياب بيض، واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين.
2: أي رأس وأي رجلين؟ ما هذا؟
3: مكان الرأس ومكان الرجلين يا حسام، مالك؟
2: أستفسر، ألا أستفسر؟
1: أنت تستنكر ولا تستفسر.
0: المهم وبعد ذلك
4: سألاها لماذا تبكين؟ قالت أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه.
2: أخذوا سيدها؟ ألم تكن تعرف أنه قام؟
3: حتى ذلك الوقت لم تكن قد استوعبت الحدث.
1: أكبر من أن يصدق، خصوصا من امرأة.
0: ما لها الامرأة؟
1: مشاعرها حساسة جياشة عاطفية.
4: وقبل أن يجيباها التفتت إلى الوراء.
2: وما الذي يجعلها تلتفت قبل أن تتلقى الرد؟
0: يا أخي انتظر.
2: أستفسر، أستوضح.
3: لعلها سمعت حركة مثلا.
4: رأت شخصا واقفا حسبته البستاني.
2: هل كان يلبس ملابس البستاني؟
1: يا حسام، الدنيا ظلام وهي تبكي وعواطفها مشدودة. نعم، ماذا حدث بعد ذلك يا عم قاسم؟
3: سألته أين وضع المسيح؟
4: لتذهب وتأخذه.
0: مسكينة، كانت تبحث عنه.
2: وكيف كانت تأخذه؟ هي وحدها تأخذه، تحمل وحدها جثة رجل.
3: حسام يا رجل، كن موضوعيا.
2: حاضر، سأكون موضوعيا.
3: قال لها يسوع يا مريم، عرفته من صوته ومن مظهره.
4: انفتحت عيناها ورأته.
3: قالت له ربوني، أي يا معلم.
4: وكلفها أن تذهب إلى التلاميذ وتخبرهم.

0: وظهر لبطرس وحده، ثم ليعقوب أيضا، ثم لتلميذي عمواس وهما ذاهبان إلى قريتهما.
1: ويتحدث لوقا عن هذا بتفصيل أيضا. كانا يسترجعان أحداث الصلب بحزن، فاقترب منهما المسيح ومشى معهما
2: ولم يعرفاه،
3: لم يكن من التلاميذ المقربين.
4: ولو، هل يخطئ أحد في معرفة المسيح؟
0: يقول الكتاب إن أعينهما أمسكت عن معرفته.
1: تحدثوا معه وشرح لهم الكتب والنبوات المختصة بموت المسيح وقيامته، ودخل معهما البيت. وعلى العشاء وهو يكسر الخبز عرفاه واختفى عنهما.
2: يا لها من مفاجأة مخيفة.
0: رجعا إلى أورشليم وأخبر التلاميذ.
3: بدأت الأحداث تتراكم وتتكاثر.
4: لابد أنهم فرحوا بذلك.
2: من؟ التلاميذ؟
4: طبعا، من غيرهم يفرح؟
1: خافوا جدا. وبينما هم مجتمعين معا وقف المسيح بينهم.
3: لم يطرق الباب، دخل هكذا.
2: كان يستطيع أن يدخل بدون طرق أبواب.
0: خافوا جدا وظنوه روحا أو شبحا.
4: طبعا، وجهه شاحب بعد تعذيب ودفن وحنوط
3: ونزيف دم وماء. إنسان ميت.
1: كان ميتا. قال لهم: ما لكم مضطربين؟ فيما تفكرون؟
0: انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو.
4: وهل كان فيهم عقل أو قلب أو عيون لينظروا؟
2: لابد أنهم ارتعبوا أكثر وابتعدوا عنه أكثر.
0: قال لهم: جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي.
3: ولابد أنهم لمسوه وجسوه.
1: نعم، فلوقا يقول إنه أراهم يديه ورجليه.
4: وكل ذلك حدث في يوم واحد؟
1: نعم، في أحد القيامة ذاته، في ظهوره لتلاميذه. لم يكن توما معهم، ولما أخبروه بذلك لم يصدق.
0: قال: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير، وأضع إصبعي في أثر المسامير، وأضع يدي في جنبه، لا أؤمن.
3: توما هذا مثل حسام.
2: وماذا في ذلك؟ من يعمل في القضاء يبحث عن الأدلة المقنعة.
1: بعد أسبوع، الأحد التالي،
4: وأين كان طوال الأسبوع؟
1: لم يذكر الكتاب شيئا عن ذلك. بينما هم مجتمعون وتوما معهم،
0: جاء المسيح مرة أخرى والأبواب مغلقة أيضا، ووقف في الوسط وقال: سلام لكم.
3: لابد أن توما مات خوفا.
4: اختفى طبعا خلف أقرانه.
2: موقف محرج طبعا.
1: قال لتوما: هاتي إصبعك إلى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي.
0: وأنبه قائلا: لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
3: وماذا قال توما؟
4: ماذا يقول؟ ذاب خجلا طبعا.
1: قال: ربي وإلهي.
2: هذا اعتراف مباشر.
0: قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت. طوبى للذين آمنوا ولم يروا.
1: فعلا، طوبى. يا لسعد، يا لهناء، يا لبهجة الذين آمنوا ولم يروا.

نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: لماذا لم يظهر المسيح لليهود بعد قيامته؟ لماذا لم يظهر المسيح لليهود بعد قيامته؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. القطط تحب أن تأكل الأسماك، لكنها تخشى أن تبل أظافرها. غالبية الناس إن لم يكن جميعهم يحبون ربح المال، لكن في الوقت ذاته يخافون من المخاطرة ومن مواجهة المجهول.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم معنا في برنامج حدوتة ولحن. أهلا بيك يا بهجة عدلي معنا لمرة جديدة.
1: أهلا بيك،
0: وسعداء جدا إن احنا نكون مع بعض النهاردة في برنامج حدوتة ولحن. احنا متعودين إن احنا نسمع منك بصراحة حاجات جديدة ودرر وحاجات عظيمة يعني.
1: ربنا يستر.
0: ترنيمة النهاردة ترنيمة برضو باللغة العربية الفصحى، حاجة ماشية مع المود بتاع حضرتك، لأن أنا عارف إنك أنت تحب العربي
1: شوية.
0: يعني هناخد مع بعض كلمات الترنيمة للشاعر الكبير زكريا عوض الله والألحان الموسيقار العظيم اللي احنا بنحبه كلنا نصف صبح. أشكرك. الترنيمة متاخدة من قصة من إنجيل لوقا صح 10 بتاع واحد سامري اسمه سامري الصالح. إيه قصة السامري؟ هنعرفها بعد ما نسمع العدد الأولاني من ترنيمة أنت ربي السامري ذو الصلاة.
1: يلا بينا.

0: باجت عدلي. الكلام الحلو ده ليه قصة في الكتاب المقدس. أنا نفسي بس ندي نبذة بسيطة جدا عن القصة زي ما وجدت في إنجيل أصحاح 10. نفسي تحكي لنا كده إيه الموضوع، إيه القصة كانت شكلها.
1: راجل ناموسي بتاع الناموس بيكتب الشريعة ومتخصص فيها، راح يقول له يا معلم عايز يجربه وعايز يحرجه يعني.
0: يقول
1: ماذا أعمل أرس الحياة الأبدية؟
0: يقول مين؟
1: للرب يسوع. ماذا أعمل أرس الحياة الأبدية؟ فقال له إيه اللي مكتوب في الناموس؟ تقرأ يعني إزاي بتقرأ الناموس؟ أنت بتاع ناموس. فقال له أحب الرب إلهي من قلبي وكل نفسي وقدرتي وفكري وقريبي زي نفسي. قال له طب خلاص ده هو ده اللي هتعمله عشان تورث الحياة الأبدية.
0: تمام.
1: بعدين قال له طيب حاسس إن هو أحرج، كان رايح يحرج المسيح هو أحرج. فقال له طب يعني مين هو قريبي طيب عشان أحب قريبي؟ فقال له كان إن في إنسان نزل من أورشليم لأريحة وقع بين لصوص. أورشليم على تبة عالية وأريحة تحت. في الوادي الجاف كانت زمان في مصادر مياه معدية في المجرى ده ونشف مع الوقت وبقى طريق الناس بتعدي فيه. فطلعوا عليه الحرامية لأن ده طريق برا البلد يعني. فكانت طبعا الأماكن دي كانت مليانة حرامية ولصوص وكده. وقع بين إيديهم عوروه وخدوا منه حاجته، وكان معدي كاهن وبعدين معدي لاوي خافوا يقربوا منه ليكون في حاجة كمين معمول لهم.
0: ده واحد اسمه كده
1: هو

0: اسم لو ده اسم لانه أصبت من الأصباط، لكن ده كان تخصص ديني.
1: يعني زي واحد بتاعك مجمع يهودي، يعني حد شغال في المجمع.
0: والكاهن بيمارس وظيفة برضو دينية.
1: تمام.
0: والاتنين شافوه وعدوا، بس عدى واحد راجل غريب قوي من السامرة، بلد أعداء للناس دول. بس لما شافه كده راح قرب منه وخد بإيده لقيه بين الحياة والموت، راح ساعده وعالجه، حط له زيت وخمر وكده في عالجه يعني، وركبه على الحمارة وحطه في فندق على الطريق وقال لهم اهتموا بيه وانا هدفع، ولغاية ما الراجل تعافى.
1: ده الراجل الغريب هو اللي عمل الحركة دي.
0: سمير.
1: الكاهن اللي من بلده وبتاع ربنا ما عملش كلام ده خالص. الترنيمة بتبدأ من الاخر للاول، الترنيمة بتبدأ بكلام غريب بتقوله انت ربي السامري وذو الصلاح. طبعا اعتقد ان هو الكاتب زكريا عبد الله ما كانش يقصد انه ربنا السامري، يعني من بلد اسمها السامري.
0: لا لا، هو شبه السامري يعني، بيفكر السامري بيفكرني
1: إيه؟
0: بربنا.
1: في ايه؟
0: انه راجل غريب الجنس لكن بيعمل حاجات ما بيعملهاش القريب. اللي مفروض يعمله القريب، اللي هو اكتر ناس محبوبين في القريب، لان اللي بتوع ربنا دايما في كل دين وفي كل شعب وفي كل جنس هم الناس الاتقى والاكثر ورعا وتدينا وحبا للاخرين. وطلع هو ربنا حط اللي هو الراجل القوي قوي قوي ده مع الراجل الغريب خالص خالص خالص ده. القوي ما عملش حاجه والغريب عمل كل حاجه حلو.
1: ده كان يعني سامحني تحامل من المسيح هو بيحكي القصة على الكاهن واللاوي، ولا كان مدح في السامري، ولا هو
0: ربما إيه؟ تكون دي قصة حقيقية
1: كمان،
0: ما حدش يعرف، بس أنا شخصيا أتوقع أن تكون قصة حقيقية شافها المسيح، لأنه كل أحداثها حقيقية بتحصل فعلا. نازل من أورشليم لأريحة، فاللي بيمشي في السكة دي فعلا بينزل منحدر، وقع بالنصوص فعلا. المنطقه دي معروفه
1: يعني
0: ان مليانه بالنصوص.
1: هي كانت مثل ولا انا اسف قطعت
0: الكتاب،
1: مثل ولا قصه مش مهم، انا مش دي القضيه. بس انت يعني انا بقول بسال سؤال تاني، هو ليه السيد المسيح كان دايما تحس انه متحامل شويه على بتوع الشريعه وبتوع الهيكل واليهود؟ يعني ايه المشكله مع دول، ولا هو كان عاوز يوصل ايه من ورا الكلام؟ يعني
0: هو ربنا
1: ما
0: دايما
1: ما توقعش حاجه من الناس القريبه منك مثلا، توقع الكلام ده من الاغرب؟
0: لا، ربنا بيرمي حاجه ابعد. الناس المكلبشه في الدين وهي مش حقيقيه مرفوضه عند ربنا. ربنا ما قالش ويل لك ايتها الزانيه، ويل لك ايها العشار، عمر ما ربنا قال ويل لحد من الناس دي.
1: يا سلام.
0: طبعا انت قريت في الانجيل ربنا قال ويل لك ايتها السامريه، ويل لك ايها الزاني، ويل لك ايها العشار، عمره ما عمل ويلات للناس الحلوه دي. دي ناس حلوه في نظره،
1: حلوه وهي
0: مش
1: زانيه،
0: مش حلوه وهي وحشه، حلوه لانها مكشوفه في حقيقيه. الزنية اللي ماشي يعني واقفة كده في وسط الناس مش عارفة تودي وشها فين، عندها فرصة انها تتغير، الافضل انها معترفة مكشوفة عيوبها. الزاني مكشوفة عيوبه، والعشار معروف انه مكروه من المجتمع وشخص محتقر من الناس مكشوف عيوبه. ايه عشار؟ اللي كان بيلم الضرائب بتاعت الاعداء اللي محتلين البلد، يعني عميل جاسوس وعميل للاخرين. لكن بتوع الدين مفروض يبقوا بتوع الدين بجد، بتوع ربنا بجد. لما ربنا ما لهمش بتوع ربنا بجد كشفهم وقال لهم ويل لكم يا نصابين يا كذابين يا مرائين يا بتاع. طبعا
1: يعني عايز اقول ان المسيح كان مش ضد الخطاة المعروفين خطاياهم مكشوفة، لكن كان ضد الناس اللي بتتمسح في الدين واللي عايزه تلبس توب الدين باي شكل عشان تهرب من الفساد اللي جواه.
0: الخاطئ المكشوف ناقصه حته ربنا بيكملها له. مليان بشعور بالذنب والضياع، مش عارف يودي وشه فين، ربنا بينصفه. لكن الشخص بتاع الدين ما عنده حته زياده، ربنا لازم يقطعها له. طب حته التدين المزيف دي حته زياده، ده رياء وكبرياء.
1: يعني انت كده بتقول المشكله مش في الدين كدين؟
0: طبعا
1: المشكله في ان انا استغل الدين
0: بالظبط،
1: مش اعيش
0: لخدمه اغراضي الشخصيه.
1: لكن هل معنى كده ان كل المتدينين عندهم مشكله في نظرك؟
0: هم في تحدي مستمر يومي انهم يتحطوا في المشكله.
1: يتحطوا في مشكله ايه؟
0: طبعا انهم بيرموا على الدين، بيجري على الدين، ما بيغيرش نفسه لكن بيستخدم الدين لاجل نفسه. غير الشخص التقي بتاع ربنا بجد مش بيستخدم الدين لنفسه، هو بيغير نفسه على الدين.
1: يعني هو
0: الدين هو الستاندرد وانا اللي ناقص. لكن بتوع الدين انت شفتهم الفرسين القصه دي، ناموسي ايه جه يجربه. لما تتقال باللغه الحرفيه جه يحرجه. يعني ده واحد عنده زياده وبيتفلسف بقى، فتعالى بقى اوريك ان انت اللي محتاج تحرج.
1: اعزائي المستمعين، انيس منصور قال زمان الدين اللي ما يغيركش غيره. خلونا نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع مع باجة عدلي وقصه السامري.

0: ورجعنا أعزائي المستمعين مرة تاني مع قصة السامري الصالح، القصة المعروفة تقليديا باسم السامري الصالح، وهي قصة ذكرها السيد المسيح ردا على واحد كان رايح يحرجه من رجال الدين اليهودي اللي ما كانوش مقتنعين به وكانوا عاوزين يحرجوه أو يجربوه، كما سمعنا من قبل الفاصل مع بهجة عدلي. بهجت رجعنا مرة تاني علشان نسمع فكرك في المجتمع وماذا ينظر أو كيف ينظر الإنسان. احنا عندنا دلوقتي أربع نوعيات، احنا عندنا لصوص وعندنا كاهن وعندنا لاوي وعندنا سامري، يعني دول أربع نوعيات تعرض ليهم الراجل ده في اليوم بتاعه ده. القصة اللي ممكن تكون بتشرح المجتمع بطريقة بانورامية كبيرة جدا جدا. لو هنتكلم عن اللصوص، مين اللصوص في المجتمع في نظرك؟
1: في القصة معروفين الحرامية اللي قطع الطرق اللي عايزين ياخدوا أي حاجة مش من حقهم.
0: لكن لو هناخد الكاميرا ونعمل زوم شوية على المجتمع اللي احنا فيه، هل بس هما دول البلطجية اللي في الشارع؟ لانه انا النهارده لما اقرا القصه دي بترجمه النهارده بطريقه ما افهمها ازاي، مين اللصوص اللي ممكن يسرقوا الانسان؟ يعني
1: حاسك عاوز ترمي على ناحيه انه في وسط المجتمعات الدينيه في ناس
0: انا مش برمي من... انا بسال حضرتك
1: انت طب انت جاوبني
0: يعني مش عارف، انا بقى يعني انا دايما بحب اقرا الكتاب بزوم عصري شويه، بس انا حابب اشوف ايه وجهه نظرك. هل في لصوص لابسين كويس؟ هل في لصوص بيتعاملوا معانا بطريقه لا تنم عن انهم لصوص؟
1: مع تطور المجتمع طبعا اللصوص بيخدوا شكل جميل، مش لابسين يعني فانيلات ابيض في اسود بس طبعا انا مش عارف، انا حاسس بوجودهم في القصه قوي ان هم كانوا فرصه لكشف اللاوي والكاهن والسامري، فانا اعتقد ان هم عناصر جانبيه
0: هامشيه.
1: اعتقد دورهم هامش، ما اضافوش للقصه شيء ولا حذفوا منها شيء الا انهم يكشفوا الشخوص الثلاثه الاساسيه اللي هي الكاهن واللاوي والسامري.
0: بس انا يعني بعتقد ان هم الاساس في القصه ككل، زي ما انت بتقول ان هم مش بس
1: هم اللي عملوا الدراما.
0: هم صناع الدراما صحيح. يعني انت باصص على النص معايا وبتقرا نص غريب شويه، بيقول انهم ما بيقولش انهم سرقوه، خدت بالك من الحته دي؟ بيقول فوقع بين اللصوص،
1: بس اللصوص دول فعلوا اللصوص مش معناها حراميه اللي جوه البلد.
0: ايه ده، انت عندك تصنيف الحراميه؟
1: لا يعني التعبيرات اللغويه فيها فروق.
0: عروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. انا مستغرب انه المفروض اقل كلمه يقول سرقوه، لكن هو ما قالش سرقوه. عندك يعني احتماليه تفسير للفكره دي؟
1: يعني هم مش هدفهم اللي معاه، هدفهم يأذوه هو مثلا.
0: ده لو هنعمله بترجمه عصريه برضو انا مصر، يعني انا بزن عليك في الحته دي
1: صدقني مش عارف.
0: هل في ممكن يكون لص عاطفي؟ ممكن يكون في لص
1: همجي. قطاع الطرق كانوا غير اللي بيسرقوا في البلد اللي جوه البلد، اللي بيسرقوا جوه البلد حنينين، فممكن يسرقك ويسيب لك حاجه يسرقك يتسحب، لكن دول مش بتاع يتسحب، دول يقول لك في واضح النهار يعني
0: بلتجي.
1: واحنا جربنا الحاجات دي. لما البلد تخرب والقانون يغيب مش هيكسف منك، يعني لما اخذه ولا يخاف منك ده هيجي لك وتقدر تقول له لا، تقدر تقول له هديك العربيه بس مش هديك الشنطه. هتسيب العربيه والشنطه والهدوم اللي لابسها ما عندهمش بقى نوع من البلطجه الفظيع. وقع بين اللصوص، يعني عارف غدر وإهانة وبلطجة، مشهد مرعب.
0: ممكن ما يكونش حد تعرض للصوص بلطجية بتاع طرق، خدوا منه العربية خدوا هدوم، بس ممكن يكون اتسرق من حتة تانية.
1: طبعا السرقة في منها الظاهر ومنها الخفي، منها الأرضي ومنها الديني، منها الروحي ومنها الجسدي. طبعا العنصر اللي احنا نحب نتكلم فيه العنصر الداخلي. طبعا اتسرقت مشاعري، اتسرقت ثقتي في الآخرين. في ناس تقدر تعلمك ازاي تبقى تشعر بانك بتتخان كل الوقت مش واثق في حد. هو الانسان كده صعب يعني.
0: الكاهن بس بيقول الدين ولا الكاهن بيتكلم عن ايه الشخصية في القصة دي؟
1: انا شخصيا حاسس انه الكاهن هو ربنا اختار اكتر شخصية وارعة، دايما كبير في السن، دايما موهوب في عينين الناس، دايما الناس تحب تديله وتباركه وتكرمه كده وتوقره وتنحني قدامه. والشخص دايما اللي هو اللي صوته واطي ودايما خاشع ودايما في الهيكل بتاع ربنا، وربنا حب يوصل ان احلى الناس اللي حواليك واتقاهم واكثرهم قربا من ربنا. بس يا خساره.
0: بس انا مش عايز يعني مش عايز اظلم الكاهن، هقول لك الفكره اللي في ذهني وبعدين نسمع العدد الجاي نرجع نحكي فيه. انا بتخيل حاجه، انت النهارده ماشي في الشارع لابس لبس كهنوت، لبس الكهنوت ده لبس مقدس، وانت على غفله لقيت واحد مرمي على الارض
1: طبعا
0: بينزف عريان ايه اول تفسير هي في
1: ذهنك؟ انا عارفك عايز تقول ايه، عايز تقول انهم
0: الراجل ممكن ما يكونش عارف ده اصلا كان حرامي مع اصحاب الحراميه ضربوه
1: بالظبط
0: يعني
1: ممكن يبقى الراجل ده يعني ممكن يكون كمين
0: ليه ظالمينه،
1: ممكن يكون الراجل ده فعلا مجني عليه بس متساب كمين لو راح ده يساعده يقوموا على يعني
0: ممكن يشدوه من خلاله.
1: ما هو ده بقى بيكشف ان الدين مش بس الممارسات الدينيه، الدين هو كيف حياتك تكون يعني. السمير طب ما هو كان معرض لنفس الخطر وكان يعني ما كانش عارف يعني، طب ما كان السمير ده راجل غريب بقى، افترض اللصوص عملوا فيه كده وكده، مش هلاقي حد يجي له ولا حد يقول ده ابن عمي وده من بلدنا وده من سبطنا وده من حتتنا. يعني اذا كان اليهودي ممكن حد يعني يلحقه ويدوه مستشفى، ده يهودي زيهم، لكن السميري معروف بلبسه وشكله ولونه ومحدش يسال فيه بقى. بس شوف الجرأة وشوف الاقدام وشوف الرغبه في مساعده الاخرين حتى لو جيت على نفسك.
0: وعدنا المستمعين احنا نطلع الفصل بتاع العدد الجاي ونرجع، وبعدين معرفتش امسك نفسي اللي كنت عايز اسمع انت عايز تقول ايه. خلينا نسمع بعض العدد الجاي ونرجع تاني مع ماجد عدلي وترنيمه انت ربي السامري. الفصل

0: طيب احنا الوقت خدنا وانا خايف الحلقه تخلص واحنا ما حكلمناش خالص لا في لحن الترنيمه ولا في كلمات الترنيمه. وعايز اعرف منك ايه لمسه من اللمسات الفنيه بتاعتك في الكلام عن الالحان بتاعه الترنيمه. انا حاسه الترنيمه كنسيه قوي ماشيه مزيكا يعني فالس اعتقد
1: سلو روك مثلا او حاجه كده روكي يعني هي يعني نصف كان موفق جدا انه عمل لحن واسع على المدى يعني اعداد كتيره قوي الترنيمه دي واللحن بيتكرر بس مش بتزهق منه. روعه الكلام, روعه الفكره, روعه التعبير عن الفكره وروعه اللحن خدموا بعض كلهم. ما هياش ترنيمه شرقي حسب ثقافتنا لكن ترنيمه محترمه تحس انك بتقول حاجه تقيله, خصوصا انا بتفكرك بربنا. انت كنا بنسمع دلوقتي انت لي فديه بل انت نصيبي, انت رعيه طبيبي, لو انا وقعت تتم تستعدني وتسندني على الدابه بتاعتك لغايه ما توصلني بالسلامه. فيها فكره محترمه ما هياش مشاعر وحب وكده في ربنا لكنها دور ربنا ناحيتي, فدايما بحس بالامان وانا برنم الحاجات الحلوه دي. ونصف صبح كان موفق انه وسع اللحن قوي وعطله نوع من العزوبة وكرر سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك.
0: كان حد قاعد يتأمل في الكلام
1: أكيد المؤلف ما كتبش سيدي ما أروعك مرتين بس نصف كرارها مرتين عشان هو بيبرز حلاوة السمير الصالح أو أقصد حلاوة ربنا اللي بيعمل لنا.
0: زكريا عبد الله أنا أخذ بالي من الكلمات إنه في الشطرة الأخرانية اللي كنا بسمعها من شوية بيقول فإذا اختل اتزاني في ركوبي.
1: هو
0: اول مره اسمع كلمه ركوبي دي,
1: ركوبي على الدابه. هو بيقول يعني هو بيحكي القصه بيتخيلها فخلاص السامري واخدني انا الراجل
0: بعد ما اتضربته واتهنت واتسبت من الكاهن
1: انا ضفني وزيتني زي ما جت التريمه في الاجزاء اللي فاتت وخلاص حطيني على الدابه بتاعته ورايح بيا ناحيه ايه الفندق. وانا رايح ناحيه الفندق انا اساسا بين الحياه والموت وممكن تكون فيا يعني في نزيف وبتاع. فهو بصص عليا, هو طبعا نزل من على الدابة وركبنا انا والسامري هو اللي ركب على الدابة. كان ممكن مثلا يجرني او نركب انا وهو بس هو هنا بيقول لا ده هو السامري نزل وركبني انا وعمل إيه ممكن يكون منيمني على الحمارة عشان ايه مش هقدر اتزن في ركوبي فهو منيمني. او ما جميل كده ولا كده ما انا مش حاسس بروحي انا ضايع يروح يحلق عليا بيحبني.
0: ده ممكن يكون عملها معاك
1: شخصية. ربنا عملها معايا كتير طبعا.
0: تفتكر حاجه زي كده في مره اختلت زينك في موقف وشعرت ان هو سندك في الحته دي؟
1: من طفولتي وانا بتعرض لمواقف صعبه وبحس يعني هيعملها المره دي ويعملها واشوف السمير الحلو. طبعا هو مش يعني هو اشوف ربنا الحلو بس هو مش غريب الجنس بالنسبه لي, بس انا اللي كنت مستغربه ومش عارفه, كنت عدو ربنا بخطايا وعيوبي لكن هو جه وبيسندني يداري على عيوبي وغلطاتي ويستعيد نفسي لحضنه. يعني تستعيد النفس للحضن جميلة قوي على فكرة. هو مش بيقول تستعيد النفس للدابة يعني انت حطها على الدابة لان اساسا هو بيحلق عليا بيبقى دايما قلبه يخبط في جسمي دايما حضنه
0: جميل. طيب الشطرة الأخيرة كيما أسعد معك, انت حاسس ان دي تنفع تبقى خاتمه لكل الاعداد؟
1: مش الهدف من القصه اللي كان يقصده ربنا اللي قاله للناموسي اللي قام يحرجه لكن هو الكاتب يقصد حاجه تانية بقى غير الهدف بتاع ربنا. يقصد انه انت عاوز تعمل معايا علاقه انت مش جيت لي عشان تنقذني تحطني في الفندق وبعدين ايه باي باي اشوف وشك بخير بنتصل ببعض بالموبايل لا انا عايز انا بحبك انت انا كده حاجه حبيبتني فيك. طب انت شايفني عريان ومتجرح والدم طالع من جسمي وما حلتش حاجه اديها لك, ده انا الحراميه خدوا كل حاجه ده حتى الهدوم ياخدوها والباقي اتقطع يعني زباله. طب بس انا حبك يا اخي فربنا عايز يعمل معاك علاقه.
0: راجل مش قادر, راجل مش نافع, راجل لا يملك شيء ومع ذلك يلقى شخص يديله كل شيء ويخليه يشيله فهو يعالج مشكله كلها.
1: بعدين الراجل ده من البلد يعني ممكن يكون من بلد تانية يعني من منطقة بعيدة شوية من سبط من أصباط اللي فوق دي وجاي في الحتة دي متغرب قوي يعني بيعمل تجارة ولا حاجة بس برضو كان ممكن يقوله ده أنا من سبط مثلا جاد تطلع بيا فوق كده لكن هو حطه في الفندق لأن عارف أنه ممكن ما يعيش.
0: أنت متخيل أن الفندق كده في أريحة؟
1: أنا عارف الفندق ده أقرب خان أو آن للسكة يعني أقرب, هو مش فندق مش أوتيل لكن حتة على الطريق كده فيها ناس بتعمل شاي وفيها كم حتة كده زي سرير يعني ينيموا الناس فيها على الطريق ده مش الناس اللي تعبت من الحر هتموت في السكة هيغمى عليها ينقذوهم فحاجة على السكة يعني فهو ما حبش انه يبهدله اكتر من كده عايز يريحه. وانا متأكد انه لو القصة استمرت انه بعد يومين هيجي ياخده ويوصله لغاية بيتهم
0: يا سلام. بقول حاجة أخيرة، أنه أنا بحس أن القصة ليها بعد كمان مجتمعي. بحس أن أنا لو رحت بروح محبة للناس لمجرد أن أنا بحب الناس بس، وأعتقد ده المعنى اللي المسيح قاله مباشرة ومباشر بشكل مباشر، اصنع هكذا. مين من ترى يعني صار قريبا الذي يقع بين النصوص؟ فقال الذي صنع معه الرحمة، فقال إذا أنت أيضا واصنع هكذا. ففكرة أنه أنت عمل كده مع أي حد يكون محتاج بدون ما تعرف هو اسمه إيه، وبدون ما تطلبه بمقابل. يعني أنا بتهيألي أن احنا في مرات بنعمل الخير مع الناس علشان الناس دول يبقوا مسيحيين زينا، او عشان الناس دول يسقفوا لنا،
1: او حتى عشان يامنوا بربنا. على فكره انا مش عاوز، انا مش هدفي كده، انا مش بحاول ابقى
0: بخدم الانسان للانسان
1: بالظبط.
0: انا بدي حد حاجه للفقير،
1: اتمنى له يبقى بتاع ربنا، بس انا مش بعمل الخير عشان هو يبقى بتاع ربنا. ولو هو قال لي لا مش عاوز ابقى، هبطل الخير.
0: لكن هو اعتقد انه خلاص، يعني احنا بنوصل لنهايه الحلقه بالفكره البسيطه دي، انه زي ما ربنا عمل معاك اعمل مع الناس. اثبت ان ده حصل معاك بانك انت كمان تمارسه مع الناس، انت مرايه ربنا للمجتمع. فبحس انه ده يعني ده المعنى كمان للمسيح.
1: وحاجه تانية كمان اضيف عليك، انه ربنا حول من ماذا اعمل ارسل حياتي الابديه لروح اعمل رحمه مع اخواتك ومع اعدائك. ربنا حولني من الفاظ الدينيه العسره الفهم الى الحياه العمليه الطبيعيه اللي ممكن اي واحد يعملها.
0: مستمتع جدا بيك، واعزائي المستمعين كنا مع بهجة عدلي في حلقه جديده من برنامج حدوته ولحن. كنا النهارده بنحكي مع بعض عن قصه السمير الصالح. اشجعك انك تروح ترجع للانجيل المقدس وتطلع انجيل البشير لوقا اصح 10 في الجزء الاخير من ايه 25 وانت تقرا القصه دي، وترجع تسمع برنامجنا تاني في حلقه جديده، ونتقابل مع بهجة عدلي في مرات جديده. شكرا يا بهجة.
1: شكرا.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، ومعاكم مربط مسحي. كتير من المسيحيين بيعتبروا نفسهم ضيوف على الدنيا وغرباء فيها، والحقيقة انه معهم حق، لان الكتاب المقدس نفسه قال اننا غرباء ونزلاء في الارض دي، والرب يسوع قال ان مملكته مش من العالم ده. بس هل ده معناه بقى ان ما يكونش عندنا انتماء لاوطاننا ولا حب للبلاد اللي عايشين فيها؟ تعالوا نشوف. في مزمور 136 بيقول ان نسايتك يا اورشليم تنسى يميني، ليلتصق لساني بحنكي، ان لم اذكرك ان لم افضل اورشليم على اعظم فرحي. ايوه، يعني ايه علاقه المزمور بالايه اللي احنا قريناها بالكلام اللي كنت بتكلمينا فيه بالاول عن الانتماء؟ المزمور بيحكي مشاعر الشعب في السبي، وقد ايه حبهم لوطنهم كان في قلبهم، وانهم مش قادرين يرنموا ولا يعزفوا ولا حتى يطلعوا من نفسهم وجواهم احساس الغربه ده، ومش قادرين ينسوا اورشليم، لدرجه ان هم كانوا بيبكوا وبيقولوا ليلتصق لساني بحنكي ان لم اذكرك يا اورشليم. وفي تكوين 47 يعقوب حلف ليوسف ابنه انه لما يموت يدفنوه في ارضه ووطنه. صحيح ان اورشليم دي كانت ارض الموعد اللي الله اعطاها للشعب بعد ما جمعهم من اماكن تانية، لكن حب الشعب ليها ورفضهم العيشة براها بيدي مثال رائع للانتماء، برغم من ان ارض الله واسعة فعلا، وزي ما الناس بتقول رب هنا رب هناك. الناس بتشعر ان الكلام عن الانتماء والوطنية كلام ملزق كده، ويعني اهو كلمتين حشو عشان الناس تقدر تعيش في المكان ده وخلاص، لكن الكتاب ما قالش كده خالص. واحنا كمؤمنين مرجعيتنا الاساسية هي الكتاب المقدس، كلمة الله الكتاب المقدس قال صلوا لأجل بلادكم. أرمية مثلا طلب أن دموعه تتحول لينابيع عشان يفضل يصلي طول الوقت بالدموع لأجل أرضه وشعبه، وخصوصا وقت ما كان الشعب مهزوم وفي قتلى وجرحى كتير. بيقول يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع، فأبكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي. وهنلاقي الكلام ده موجود في أرمية 9 وعدد 1. الله عايزنا عندنا انتماء، عندنا مجموعة من البشر بنتأثر بينا وبنأثر فيه، لأنه قال عننا في إنجيل متى أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم. لو كل واحد مننا انعزل وملوش حد ينتمي ليه وملوش ناس يتفاعل معه، إزاي هيقدر يملح العالم اللي حواليه؟ وإزاي هننور الظلمة اللي حوالينا لو كل واحد فينا بعد وقال أنا وطني السماء، مش مهم الناس اللي على الأرض؟ الكتاب المقدس كمان قال اطلبوا سلام المدينة لأن بسلامها يكون لكم سلام، وكمان قال صلوا لأجلها. نصلي علشان كل حاجة، نصلي علشان الحكام زي ما بيقول لنا الكتاب في تيموثاوس الأولى إصحاح 2 وعدد 1-3، بيقول لنا الكتاب إننا نصلي لأجل الملوك وكل اللي في منصب عشان نقضي حياة هادية، وإن ده حسن جدا ومقبول من عند الله. نصلي عشانها حتى لو إحنا في الغربة زي ما حصل مع نحمية وهو في السبي، سمع ان حال البلد صعب والاسوار فيها منهدمة والحالة بقت صعبة، صلى وما اكتفاش بالصلاة بس، لكن اخد اذن من الملك وسافر علشان يساعد ويبني السور ويرعى البلاد. الله عايزني وعايزك متفاعلين مع البشر اللي حوالينا، مؤثرين فيهم بشكل ايجابي، مش بس بنصلي لهم لكن كمان بنمد يد ليهم في وقت الاحتياج. الله كمان عايزنا سفرة عن وطننا الحقيقي اللي هو السماء زي ما كان دانيال. دانيال كان في أرض غريبة ومزبي، لكن منسيش تعليم وطنه الحقيقي وتعليم إلهه، وكان بيحترم قوانين البلاد اللي هو فيها، وكان ناجح جدا في كل حاجة بيعملها. ويوسف كمان اللي كان بيشتغل بكل أمانة في كل مكان يتحط فيه حتى لو كان المكان ده السجن، كان أمين جدا والله كان معطيه نعمة. ولما كان في إيده أنه ينقذ البلاد من مجاعة ما ترددش لحظة وأنقذ مصر وأنقذ العالم كله من المجاعة. الوطن الحقيقي للمؤمنين صحيح هو السماء، لكن احنا موجودين على الأرض. في الأرض علشان نكون سفر للمسيح ونأثر في الناس ويشوفوا أعمالنا الحسنة ويمجدوا أبونا اللي في السماوات. نور المسيح مش هيعلن في العالم لو قفلنا على نفسنا وحبسنا نفسنا جوه كنايسنا وبنينا أسوار ورا أسوار. اطلع بره السور واعلن مجد الله لكل الناس. العالم الضلمة مش هينور غير بيك وبيا ووجودنا في بلادنا دي وعائلاتنا دي، وحتى مع جيراننا دول مش صدفة. أنا وإنت مش صدفة، وجودك مع الناس اللي حواليك ده لأن فعلا الناس دول في احتياج حقيقي ليك. فكر كده، فكر إنك ممكن تكون سبب في مساعدة ونور للناس اللي حواليك. دورك ودوري
في وجودنا في بلادنا حتى مهما كانت حالتها صعبة إننا نصلي لأجل بلادنا، إننا نعلن لكل الناس اللي موجودة فيها نور المسيح الحقيقي ومجده. أنت موجود علشان تعلم مجد الله، أعلم مجد الله بقوة وما تبقاش بخيل، لأن ده دورك ودوري في كل مكان إحنا موجودين فيه. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدره.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.

تلذذ بالرب، وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. المزمور 37 الآية الرابعة. لاحظ الكلمة الأولى، تلذذ. سمعت أحدهم يسأل هذا السؤال: هل تستمتع بدينك أم تحتمله بصبر؟ بالنسبة لغالبية الناس، الدين أمر يجب تحمله، وهو نوع من الواجب المؤلم. ومع ذلك، ليست هذه هي الطريقة التي يريدنا الله أن نختبره بها. يقول إقرار ويستمينستر، البيان العقائدي الأساسي للكنيسة المشيخية: الواجب الأسمى للإنسان هو تمجيد الله والاستمتاع به إلى الأبد. هل فكرت يوما في التمتع بالله؟ يقول الله: تلذذ بي وسأعطيك سؤل قلبك. وهذا لا يعني ببساطة أن الله سيفعل لنا كل ما نرغب فيه أو نفكر فيه. إن رغبات طبيعتنا الجسدية غير المتجددة غالبا ما تكون مشوهة ومنحرفة. إذا أشبع الله هذه الرغبات، فإن النتيجة النهائية ستضرنا أكثر مما تنفعنا. ولكن بدلا من ذلك، يعدنا الله برغبات جديدة ورغبات تقية ورغبات نافعة، وهي نوع الرغبات التي لدى الله نفسه. عندئذ سيحقق هذه الرغبات، لأنها هي التي أعطانا إياها بنفسه. ولكن أولا، يقول لنا داود: علينا أن نتعلم أن نبتهج بالرب. وهذا يعني أن علاقتنا الشخصية مع الرب تصبح أهم شيء في حياتنا، له الأسبقية على جميع العلاقات الأخرى وعلى جميع أشكال التمتع الأخرى. لا يمكن أن تكون هناك دوافع خفية. نحن نتعامل مع الله من أجل ذاته، وليس من أجل ما نأمل أن نحصل عليه منه. ثم تأتي المفارقة، هذه العلاقة الأحادية التفكير مع الله من أجله هو تفتح الطريق أمام عالم من التمتع لا يمكن أن نتصوره، ناهيك عن الاستمتاع به. سأجد لذتي في الله، ولن أبحث عن مصدر للتمتع آخر غيره.

0: جميع الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف

0: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

انتظرونا بعد قليل برنامج معنا على الطريق للقس مايكل يوسف.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: What a great thing to know that you are listening to this broadcast.
2: كم يسعدنا أن نعرف أنكم تتابعون هذا البرنامج.
1: We are coming toward the end of the series of messages on biblical compassion.
2: نحن نقترب من نهاية سلسلة الرسائل عن الحنو الكتابي.
1: Today we are going to look at Jonah chapter 4.
2: وسنتأمل اليوم في الأصحاح الرابع من سفر يونان.
1: So please bring your Bible and get ready.
2: لذلك أرجو أنك تحضر معك كتابك المقدس وأن تستعد معنا لهذا التأمل.
1: Open it to Jonah chapter 4.
2: افتح كتابك المقدس عند الأصحاح الرابع من سفر يونان.
1: As I was preparing this broadcast,
2: عندما كنت أعد هذه الحلقة من هذا البرنامج,
1: I thought to myself that this was not an easy message.
2: أحسست أن هذه الرسالة ليست رسالة سهلة.
1: At 4 a.m. I found myself asking myself this question.
2: وفي الساعة الرابعة صباحا وجدت نفسي أسأل نفسي هذا السؤال.
1: Have I ever been angry with God regarding his mercy?
2: هل غضبت يوما من الله بسبب رحمته؟
1: Ask yourself that question today.
2: اسأل نفسك هذا السؤال اليوم.
1: After a thorough examination, my answer was no.
2: بعد أن فحصت نفسي فحصا جيدا, كانت إجابتي عن هذا السؤال بكلمة لا.
1: No, I have never been angry with God at any of the many times that He has shown mercy toward me.
2: لا, لم أغضب أبدا مع الله في أي مرة من المرات الكثيرة التي أظهر فيها رحمته بي.
1: No, I have never been angry with God at any of the many times that he has shown mercy toward my family.
2: لا, لم أغضب أبدا مع الله في أي مرة من المرات الكثيرة التي أظهر فيها رحمته تجاه عائلتي.
1: No, I have never been angry with God at any of the many times that he had shown mercy toward my friends.
2: لا, لم أغضب أبدا مع الله في أي مرة من المرات الكثيرة التي أظهر فيها رحمته تجاه أصدقائي.
1: In fact, I remember vividly most of his acts of mercy.
2: في الحقيقة أنا أذكر بكل قوة وحيوية معظم أعمال رحمته.
1: But the truth is,
2: ولكن الحقيقة هي هذه.
1: It is very easy to get angry with God for having mercy on those whom we deem as undeserving of his mercy.
2: من السهل جدا أن نغضب مع الله إزاء رحمته على أولئك الذين نعتبرهم غير مستحقين لرحمته.
1: It is very easy for us to pick and choose whom should receive mercy and who should not.
2: يسهل علينا جدا أن ننتقي وأن نختار الذين ينبغي أن يتقبلوا الرحمة والذين لا ينبغي أن ينالوها.
1: It is very easy for us to select who is a candidate for mercy and who's not.
2: من السهل علينا جدا أن نختار من هو مرشح للرحمة ومن هو ليس مرشحا لها.
1: There's one problem with that.
2: ولكن هناك مشكلة واحدة في هذا الأمر.
1: God never asks for our opinion.
2: وهي أن الله لا يطلب رأينا أبدا في هذا الأمر.
1: But we often want to tell God who are the good people and who are the bad people.
2: ولكننا في معظم الأحيان نريد أن نعرف الله من هم الناس الطيبين ومن هم الناس الأشرار.
1: The story of Jonah is a story of God's mercy.
2: قصة يونان هي قصة رحمة الله.
1: First there was mercy shown to Jonah when he was commissioned by God.
2: أولا كانت هناك رحمة أظهرت ليونان عندما أرسل من الله.
1: Secondly,
2: ثانياً,
1: there was mercy shown to Jonah when he rebelled against God's word.
2: كانت هناك رحمة أظهرت ليونان عندما تمرد ضد كلمة الله.
1: Yet God still pursued him and led him to repentance.
2: ومع ذلك ظل الله يتابعه ويلاحقه حتى قاده إلى التوبة.
1: Then there was mercy shown to the pagan sailors when they repented and called upon God.
2: ثم كانت هناك رحمة أظهرت للبحارة الوثنيين عندما تابوا وصرخوا إلى الله.
1: And then there is the greatest mercy of all.
2: ثم تأتي أعظم المراحم.
1: There was mercy upon the wicked people of Nineveh when they repented of their sins and evil deeds.
2: كانت هناك رحمة على الناس الأشرار في نينوى عندما تابوا عن خطاياهم وأعمالهم الشريرة.
1: Just as we saw in the last broadcast how God's mercy upon the repentant Ninevite led to the greatest revival in history.
2: تماما كما رأينا في الحلقة الماضية كيف أن رحمة الله على أهل نينوى التائبين أدت إلى أعظم نهضة روحية في التاريخ.
1: And here in Jonah chapter 4 we find Jonah complaining instead of rejoicing.
2: وهنا في الأصحاح الرابع من سفر يونان نجد أن يونان كان يشكو بدلا من أن يبتهج.
1: Let us read the word of God together.
2: دعنا نقرأ كلمة الله معا. فغم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ وصلى إلى الرب وقال آه يا رب أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي؟ لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر. فالآن يا رب خذ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي. فقال الرب هل اغتظت بالصواب؟ وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة. فأعد الرب الإله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه. ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست. وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقية حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذبل فطلب لنفسه الموت وقال موتي خير من حياتي. فقال الله ليونان هل اغتظت بالصواب من أجل اليقطينة؟ فقال اغتظت بالصواب حتى الموت. فقال الرب أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت. أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة؟
1: Why is Jonah complaining so fiercely?
2: لماذا يشكو يونان بمثل هذه الحدة؟
1: Why is Jonah miserable?
2: لماذا يشعر يونان بالتعاسة والبؤس؟
1: Well, to start with,
2: دعنا نقول في البداية,
1: God did not live up to Jonah's expectations.
2: الله لم يحقق انتظارات يونان.
1: God did not do what Jonah wanted him to do.
2: الله لم يعمل ما كان يونان يريده أن يعمل.
1: God let Jonah down by not destroying the city.
2: الله خذل يونان لأنه لم يدمر المدينة.
1: So in Jonah's anger with God, he began to rationalize his former disobedience.
2: لذلك بدأ يونان وهو غاضب مع الله أن يبرر عصيانه السابق.
1: But my listening friends, this is very important.
2: لكن أيها الأصدقاء المستمعون هذا أمر هام جدا.
1: Here is what Jonah is really saying.
2: هنا في الحقيقة ما كان يونان يقصد أن يقوله لله.
1: God, I was right all along about not wanting to go to Nineveh.
2: يا رب أنا كنت على حق طوال الوقت في أني لم أكن أريد أن أذهب إلى نينوى.
1: God, I had a feeling that you were going to spare them when they repented.
2: يا رب كان عندي الإحساس أنك سوف تبقي عليهم عندما يتوبون.
1: God, I had a nagging feeling that you were going to have mercy on them and not destroy them like I wanted you to.
2: يا رب كان لدي إحساس مزعج أنك سوف ترحمهم وأنك لن تدمرهم كما كنت أرجو أنك تفعل.
1: Have you ever been in a situation when things did not turn out the way that you wanted them to turn out?
2: هل كنت يوما ما في موقف عندما لم تجري الأحداث كما كنت تريد لها أن تحدث؟
1: And did you use that as a justification for your disobedience?
2: وأنك استخدمت هذا لتبرير عصيانك؟
1: One of the most important lessons that we have to keep on learning is this.
2: من أهم الدروس التي ينبغي أن نظل نتعلمها هو هذا الدرس.
1: God is God and we are not.
2: الله هو الله ولسنا نحن.
1: My listening friends, I have an important question for you.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، لدي سؤال هام لكم.
1: Have there been times when you were angry with God regarding His mercy toward His enemies?
2: هل مرت بك أوقات شعرت فيها بالغضب مع الله بخصوص رحمته نحو أعدائه؟
1: Were those few times truly frightening times to you?
2: هل كانت هذه المرات القليلة مزعجة لك حقا؟
1: They should have been.
2: لابد أنها كانت مزعجة لك بالفعل.
1: When you use the scripture to tell God to stop having mercy on the wicked, you are doing several frightening things.
2: عندما تستخدم كلمة الله لتطلب من الله أن يتوقف عن رحمته على الأشرار، فأنت بالفعل تعمل أشياء كثيرة مخيفة ومزعجة.
1: First,
2: أولاً،
1: you are identifying with Satan.
2: تكون قد جعلت نفسك مطابقاً ومماثلاً للشيطان.
1: Satan quoted the scripture to Jesus in order to tempt Jesus to do what Satan wanted him to do.
2: فإن الشيطان استخدم كلمة الله لكي يجرب يسوع أن يعمل ما يريده الشيطان أن يفعله.
1: Secondly,
2: ثانياً،
1: it is frightening because it appears that you think you know better than God.
2: إنه أمر مرعب لأنه يظهرك وكأنك تظن أنك تعرف أحسن من الله.
1: Thirdly,
2: ثالثاً،
1: it is frightening because you are being blinded to the fact that if it were not for the mercies of God, you would not be here today.
2: وهو أمر مخيف لأنك تكون قد عميت عن أن ترى الحقيقة، وهي أنه لولا رحمة الله لما كنت هنا اليوم.
1: In fact, this diabolical method of using scripture to tempt God and act superior to God.
2: وفي الحقيقة إن هذه الطريقة الشيطانية في استخدام المكتوب لتجربة الله والسلوك بأسلوب أعلى من الله
1: is the very method that many people use to denounce the authority of the scripture.
2: هي نفس الطريقة التي يستخدمها أناس كثيرون للتنصل من سلطة المكتوب.
1: This diabolical way of dealing with God places people above God.
2: هذه الطريقة الشيطانية في التعامل مع الله تضع الناس في مرتبة أعلى من الله.
1: This diabolical way of dealing with God's word places humanity in a superior position to God.
2: هذه الطريقة الشيطانية في التعامل مع كلمة الله تضع الإنسانية في مركز أعلى من الله.
1: What I mean by frightening is this.
2: وما أعنيه بالإزعاج هو هذا.
1: In the rare times when I fell into that temptation.
2: في المرات النادرة التي سقطت فيها في هذه التجربة.
1: Within split seconds, I bowed before God and I asked for His forgiveness.
2: في خلال لحظات كنت أنحني قدام الله وأطلب غفرانه.
1: What is even almost comical in this situation with Jonah is this.
2: وما يكاد يصل إلى حد المهزلة في هذا الموقف من جانب يونان هو هذا.
1: Jonah was not only angry with God for having mercy on Nineveh, but also he wanted God to kill him.
2: يونان لم يغضب مع الله بسبب رحمته على أهل نينوى فحسب، بل إنه أراد أن الله يقتله أيضا.
1: Jonah seemed to be so miserable when he should have been so happy.
2: وهنا بدا يونان تعيسا جدا في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن يكون سعيدا جدا.
1: Jonah seemed to be so discontented at the time when he should have been contented.
2: يونان لم يكن راضيا أبدا في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن يكون راضيا تماما.
1: Jonah wanted to die after witnessing one of the greatest blessings in history.
2: يونان أراد أن يموت بعد أن شهد واحدة من أعظم البركات في التاريخ.
1: Do you know why?
2: أتعرف لماذا؟
1: Because Jonah's problem is the same problem that many of us have.
2: لأن مشكلة يونان هي نفس مشكلة الكثيرين منا.
1: We are discontented in the abundant blessing God provides us.
2: أننا لسنا قانعين بالبركات الفائضة التي يغمرنا الله بها.
1: Jonah's problem is the same problem many of us have.
2: مشكلة يونان هي نفس المشكلة التي يعاني منها الكثيرون منا.
1: We are restless when we have everything that we need.
2: فنحن نشعر بالقلق عندما يتوافر لنا كل ما نحتاج إليه.
1: We think that more things and different things will make us happy.
2: نحن نظن أن المزيد من الأشياء وتنوع الأشياء سيجعلنا سعداء.
1: But when we have everything we think we want, we only become more miserable.
2: ولكن عندما يكون لدينا كل شيء نظن أننا نريده، فنحن فقط نصبح أكثر تعاسة.
1: Why is that?
2: لماذا يكون الأمر هكذا؟
1: Why is there such discontentment and restlessness in the midst of blessings?
2: لماذا يكون هناك مثل هذا القلق وعدم الرضا والقناعة في وسط البركات؟
1: My listening friends, you must listen carefully so that you do not miss the answer.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، ينبغي أن تنصتوا بعناية حتى لا تفوتكم الإجابة عن هذا السؤال.
1: And the answer is that you are not reconciled with the will of God in your life.
2: والإجابة عن ذلك هي أنك لست متصالحا مع إرادة الله في حياتك.
1: Jonah has been opposed to the will of God from the very beginning.
2: كان يونان منذ البداية معارضا لإرادة الله.
1: And being opposed to the will of God in your life is like having a nail in your shoe.
2: وأن تكون معارضا لمشيئة الله في حياتك كأنه يوجد مسمار في حذائك.
1: That nail of being unreconciled to the will of God is irritating you.
2: مسمار عدم مصالحتك مع إرادة الله يسبب لك كثيرا من الهياج والمتاعب.
1: Not just that, in fact, it is irritating you to the point of death.
2: وليس الأمر في الواقع مجرد ذلك، بل إنه قد يسبب لك هياجا وإثارة إلى حد الموت.
1: When you are angry with God because of what others have done to you.
2: عندما تكون غاضبا مع الله بسبب ما فعله الآخرون لك.
1: When you are angry with God because of your past pain and suffering.
2: عندما تكون غاضبا مع الله بسبب آلامك ومعاناتك الماضية.
1: When you are angry with God because of your perceived unfairness of life.
2: عندما تكون غاضبا مع الله بسبب ما تحس به من مظالم في حياتك.
1: When you are angry with God because of your background or your struggles.
2: عندما تكون غاضبا مع الله بسبب خلفيتك أو صراعاتك.
1: When you are angry with God because of whatever happened in your life.
2: عندما تكون غاضبا مع الله بسبب ما قد حدث لك في حياتك.
1: No matter how successful or rich or blessed you become, you're still discontented and restless.
2: فمهما بلغت من نجاح أو ثروة أو بركة، أنت لا تزال تشعر بالقلق وعدم القناعة.
1: And you may even be like Jonah and have a death wish.
2: وربما تكون مثل يونان لك رغبة في الموت.
1: When you do not recognize that God gave you the family that He has given you for a purpose.
2: عندما لا تدرك أن الله أعطاك العائلة التي لك لغرض معين.
1: When you do not recognize that God gave you the background that He has given you for a purpose.
2: عندما لا تدرك أن الله أعطاك الخلفية التي لك لغرض معين.
1: When you do not recognize that God gave you your past for a purpose.
2: عندما لا تدرك أن الله أعطاك ماضيك لغرض معين.
1: You will always be unhappy and ungrateful.
2: فإنك سوف تظل دائما غير سعيد وغير شاكر.
1: When you have not reconciled yourself to the will of God in your life.
2: طالما أنك لم تصالح نفسك مع إرادة الله في حياتك.
1: you will never have a real, genuine appreciation for God's mercy and grace.
2: لن يكون لديك تقدير حقيقي وصادق لرحمة الله ونعمته.
1: You can own the world, but inside of you, you are discontented.
2: ربما تمتلك العالم كله، ولكنك في داخلك لا تشعر بالقناعة والرضا.
1: When you are not reconciled to the will of God in your life, you will have a memory like a sieve.
2: عندما لا تكون متصالحا مع إرادة الله في حياتك، ستكون ذاكرتك كالمنخل.
1: You will always forget God's mercy and grace.
2: بمعنى أنك سوف تنسى دائما رحمة الله ونعمته.
1: No matter what He does for you, it is forgotten.
2: فمهما فعل لأجلك سينسى.
1: So what is the solution?
2: فما هو الحل إذن؟
1: What was Jonah's solution?
2: ماذا كان الحل أمام يونان؟
1: I want you to tune in next time and I'm going to give you that solution.
2: عندما تنصت إلينا في الحلقة القادمة سأقدم لك الحل.
1: And until we meet again, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يتراءف الآب على البنين يتراءف الرب على خائفيه. كإنسان